بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5

0: تحب الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إعادة تفتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من هذا اليوم. وهجمة أمريكية على أهداف إيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداعاً بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الفريضين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنها البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق أحدى الجمعيات. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ووضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وأوضح أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مؤكدا أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. سيتم بداية من اليوم الأربعاء للساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال أقسام التحضير مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك يوم أمس بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه له على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. واستعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 من مارس عام 1945، وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الوثائق المؤسس لها وأصلاح مؤسسة العمل العربية المشترك، هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990 وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، رئيس الدولة أكد أيضا أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات شرط الحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشاركة في صنع القرار الدولي. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضري. دوليا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. بدوره يفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هجم ناقلتين نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوب البلاد. رصد مواطنون أردنيون فجر الأربعاء اعتراضات صاروخية في سماء المملكة، وكانت قد أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتان مساء الثلاثاء بسماع دو انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. بدورها نقلت وكالة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن أصوات الانفجارات قد سمع دويها في إيران. ومن أخبار العالم كذلك، واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشاحنات غير مشروعة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: أو كان الكلام اتسامى.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام، جوهرة
1: اف ام. كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجه واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجه واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجاه الدنيا

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 للهجرة. الطقس هذا صباح وما يميز نهارنا اليوم كونه باش نعرفوا ارتفاع نسبي هكا مقارنة مع الأيامات الفارطة في درجة الحرارة، لكن ماهيش موجة حر. نبداو متفقين معناها درجة الحرارة بعد الظهر باش تعرف ارتفاع، في بعض الأماكن باش توصل للأربعين درجة، ثم فما الأمطار والتقلبات الجوية اللي باش تكون بعد ظهر هذا اليوم في 5 ولايات تقريبا، في جندوبة، في الكيف، في القصرين، وأيضا في قفصة وفي سيدي بوزيد. درجة الحرارة كما قلت لكم 30 في أغلب الولايات باستثناءات بسيطة كما جندوبة باش توصل 41 درجة هي وتوزر 41، 40 في قبلي و40 في برج الخضراء، بقية 41 زاد الرفيع في القيروان، بقية المناطق باش تعرف درجة حرارة 30 يمكن توصل في الساحل التونسي تحديدا في سوسة يمكن توصل 39-40 درجة اليوم، في حين 38 في المستير و36 في المهدية. الكابون نابل هي الولاية المروحة فيها 34 درجة بالنسبة لظهر هذا اليوم. وتنرجع على هذا بالتفصيل في نشرتنا الأولى ونأخذ كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار، متعلقة بدرجة الحرارة، ومتعلقة أيضا بغدوة اللي هو فيه تقلبات أكثر من اليوم نشوفوها مع بعضنا، مع انخفاض في درجة الحرارة بالنسبة للغدوة مقارنة مع اليوم. هذا وغيره كما عودناكم وكل صغيرة وكبيرة معنا تقاوها في متيناتكم، لكن هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار زين. رضاية الوالدين احنا متفقين، مش قلنا اللي هي حسن حصين وزيد زياد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد لتنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وحيدة وحيدة وسعوا بالكم، الله غالب، نعرف لومبوتياج يقلق ويبدأ من الصباح بكري، توا مازال بكري، توا مازالت متفرهدة توا، أما في حدود السبعة وتاع الصباح المدخل الجنوبي للعاصمة يلزم برشا وسع بال، وإلا نعملوا كل قصة نطلعوا على القنطرة نتاع رادس، عرفت ماشيين كأننا ماشيين الرادس، ونمشي وناخذوا بعد القنطرة نتاع حلق الواد هذيك رادس حلق الواد، ونهبطوا على التي جي ام. يظل لي واحد يربح راهو برشا وقت الكهرباء قاعده تمشي، معناها ماهوش كل ساعه غير باع ساعه يعملها ساعات في البروميير دوزيام، وحتى كان فما بروميير دوزيام يمكن بروميير واقف. على كل ان شاء الله طريق السلامه، وان شاء الله بوسع البال، وان شاء الله ربي يحفظكم وتوصلوا سالمين غانمين وين قصدين ربي باذن الله. نرحب بالخليفه ونقول له صباح الورد. هلا بيك سيدي خليفه.
2: صباح الورد حاتم، معز الشباب في سوسه، كل مستمعي الطريق اللي هما في الطريق نقولوا ديما ان شاء الله يوصلوا سالمين، نوسعوا بالهم كما كنت تحكي حاتم. الطقس فيه شويه هكا نحس رطوبه، يعني هذا انا
1: موجوده الرطوبه،
2: اي ثم الرطوبه
1: موجوده ومرتفعه نسبيا، معناها
2: أي.
1: مع انه اليوم فما زياده في درجه الحراره،
2: اي
1: خاصه بعد ظهر هذا اليوم مع خلوط الشيلي. الشيلي موجود اليوم في أغلبية ولايات الجمهورية باستثناء الولايات اللي فيهم الأمطار. مبدئيا عندنا خمسة ولايات فيهم تقلبات جوية، جندوبة، الكيف في انتظار التحيل الأخير، راهو القصرين وقفصة، وأيضا سيدي بوزيد.
2: هذوم العشية، معنا
1: العشية بعد ظهر هذا اليوم
2: إن شاء الله
1: الشيلي باش يتمركز في كل ولايات الجمهورية تقريبا باستثناءات قليلة الخمسة ولايات هذوما، مع الراء في 36 درجة في المهدية وما فماش شيلي، و35 درجة في صفاقس وما فماش شيلي، يزيدوهم إذا المهدية وصفاقس، وأيضا نابل 34 درجة من نابل، مروحة بالقداء،
2: مروحة نمشو نابل
1: اليوم نابل
2: إن شاء الله تولي مروحة في تونس كل يوم وشوية أمطار
1: اليوم فقط. غدوة باش نبداو في نسق تنازلي ونرجعوا تقريبا للمعدلات العادية، حتى كان زايدة بدرجة ولا درجتين، وغدوة فما أمطار وتقلبات تشمل تقريبا فما 18 ولاية.
2: إن شاء الله إن شاء الله تبرد الدنيا وتجي الأمطار وتحسن الأحوال،
1: وأمطار بين قوية، معناها في أغلب الولايات بشكون قوية وفي بعض الولايات بشكون أمطار متوسطة. هذا تنرجع ليه بعد قليل بالتفصيل في النشرة الأولى والنشرة الثانية. تاخذ فلوس توا
2: أعطينا هات
1: ويني هاي
2: لا موجودة
1: موجودة
2: إن شاء الله
1: يا رب يرزق كل تونسي وكل تونسية من حيث لا يعلمون هكا ومن حلالك الطيب يا رب العالمين. الحساب الليجري الخزينة بتاريخ 7 سبتمبر عندنا 1356 مليون دينار، وهذا جيد راهو لأنه فهم مداخيل أخرى جاية ومازلنا ما بديناش في الخلاص من الكنزان الثانية بطبيعة الحال. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 سبتمبر 2026 طاحت شوية في المجموع، امبارح مش خليناها 25500 واش اليوم 25460 مليون دينار، لكن بقات في ايام التوريد 100 يوم، هذا المهم عندي انا 100 جور موجودين، لي 3 شيفر موجودين، وان شاء الله نواصلوا القدام يا رب العالمين. الاوراق النقديه اللي متداوله في السوق الاسبيس اللي قاعد يدور نقص شويه تقريبا ب 45 مليون دينار تيهات ميسيلش، ولا 30135 مليون دينار بتاريخ 7 سبتمبر، في حين الدولار في 2912 مليم فاصل 3 تقريبا في نفس المستوى متاع البارح، زاد بعض الفواصل مش حتى مليم. اليورو هو اللي زاد حوالي 3 مليمات ولا 3386 مليم فاصل 2. إذا كان باش يوصل لنا هكا ب 14 مليم مخرين باش نلقاو في 4000. هذا معدل راهو الاسعار العمره الاسعار العمله عفوا حسب البنك المركزي. راهو بعد كي تمشي البنوك فما هامش من الربح يتزاد
2: طبعا هذاك اوكي.
1: لهنا نحسبوا لي الدولار ولا يقلق
2: داك صح
1: اي بداك صح شعلنا في
2: ربي مع الدينار. هذا الكل اللي كنت تحكي فيه حاتم مش نرجعوا له مع الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي والمالي سي معز السوسي.
1: ثم فما تحسن في الترتيب
2: مع وكاله فيتش تبقي تونس عند تصنيف موان بي مع افاق مستقره. خلينا نقراو
1: شو معناها موان بي وافاق مستقره.
2: هذا كله مع الاستاذ
1: خلونا موان بي لكن افاق مستقرة. والاستقرار مهم جدا في الامور الماليه والاقتصاديه.
2: كيما ثماش تراجع ديما كيما يقول هو في التوندونس كي تبدا ما ثماش تراجع وماشي الفوق ديما افضل. هذا كله باش نرجع عليه مع الاستاذ معز السوسي في لاريير بلون. وطبعا باش نمشيو كالعاده مع حسام بناني باش نمشيو كالعاده كيما قلنا الاستحقاقات على المستوى الجبائي الخدمات في علاقه بالمحاسبه والنظام محاسبات المؤسسات الشركات الافراد ديما معنيين بالاجراءات من هذا القبيل واخر معطيات في الباب هذا مع الاستاذ حسام بناني. طبعا بزالت متابعات هك شوف تطورت الاوضاع على مستوى الشرق المتوسط بين ايران والولايات المتحده الامريكيه.
1: هناك من حكايه اخرين تصعيد اخر وايران دخلت
2: دخلت بقوه الحرس الثوري وعلى السيطره على احد
1: قالت البواخر. سيطرت على برجه وتحت
2: والبترول عاود ارتفع سعره وصل ال 100 دولار
1: اكيد اكيد ومشي ويرتفع
2: كذلك. هذا هو متابعات اخرى طبعا مع اس ان اس بنشط الاخبار حاتم في سوسه في الشان العام والشأن الرياضي كذلك.
1: ما هي هذا وغيره نرجع له بطبيعة الحال مع أوسي. نرجع على لايون متاع نشط أخبار السابعة صباحا وهم العناوين اللي عنا في الرياضة من خلال لي كولور دي جور. ناخدو العملية هذه في أمبريف بعد قليل في حدود الستة ونصف متاع صباح. قبل ذلك خلنا نمشيو للموزيكا.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين يخدموا خدمتهم ويقضوا شورهم ويروحوا زادة سالمين غانمين بإذن الله. الخليفة موجود بحذانا، شنو أمورك سيدي خليفة؟
2: فضل من عند ربي، ربي مع بلادنا
1: إن شاء الله. هذا يا ربي يحفظ بلادنا
2: وربي يوطف بينا وقصدنا ربي
1: أكهو. يا سيدي باش نقصدوا ربي نمشيو بحذاك ساعة،
2: هذا هو
1: مع التذكير بربي بالتليفون باش نسمحوا المشاركة بالتليفون. زاد اليوم 36,300,000 على ذمتكم بالنسبة لقوم عيدك اليوم 36,300,000. إلى جانب الاسماس كالعادة إلى 85,990 تبعثوا لنا اسم ولقب العزيز عليكم ورقم التليفون متاعوا وإحنا نقوم بالواجب
2: نهديه المنقلة في الانتظار
1: المنقلة بطبيعة الحال. زدنا 36,300,000 على ذمتكم الرقم الهاتفي 36,300,000 معناها 36,305 اتصلوا بنا ومرحبا بكم. إذا كان عندكم عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده اليوم هنيوه وهديوا له الكادو المنقالة الرائعة متاع سيتي واتش. احنا خلينا نمشيو بحذاك
2: يوم تقريبا بعد نشرف
1: زعمة
2: هكا حسب الأحوال الجوية. احنا
1: كنت نحكي مع منال أنا
2: هاي.
1: معناها بنت خيل
2: شنو جوها
1: صوتها ما هو شيء متاع صوت أشرف
2: كيف هذا في فورما
1: يس اللهم صلي على النبي وتبارك الله عليها بلخدوش.
2: كان هي اليوم في فورما بس ما
1: أطلع منال واحدة أطلع ونشوفه يلا أون بريف
3: أون بريف أون بريف
1: أون بريف. صباح الروعة للرائع على الدوام أشرف بن عبد السلام.
4: أهلا وسهلا حاتم وخليفة وكل سادة مستمعين، نهاركم زين ناس كل
1: عرفت شيء منال ما قالت شيء
4: منال تو في عالم اخر. منال عرفت فيرما بتاع دجاج اكحل داير به دجاج ودجاجتين وثلاث فيرما
1: منال لازمك تفرح باشرف بن عبد السلام. فما جائزة مهمة جدا وعندها بعد خارق العادة يشمل جوهرة كاملة وكل العاملين ومستمعينا ومشاهدينا لانه بعدها في قلب الحدث الان العركة ولات راهي سياحية، السياحة تبيع كل شيء والاعلام السياحي زاد مهم جدا. هذه وحيدة عندها شدها عندك. ثم مدير مهرجان الزيتونة الدولي
4: ان شاء الله مدير

0: الدوري
1: هكا ولا ليه؟
0: اي نعم
1: في الدوره القادمه. اي من توا الدوره
2: من توا
0: نصبر ان شاء الله
2: من توا نحضروا بدين الزيت
1: على عن مدير شبيه ساكته لاباس
0: توا الشعرات زادوا وقف عرفتك التصويره نتاع صور متحركة تقريبا نفس المشهد قدام.
1: تعليق وحيد نسمع من عندها ونواصلوا نمشي نخدم
2: مع منال.
1: منال اعطيني تعليق نسمع ترى
3: كمل
1: أمبريف ويمشي.
0: شفت نوعية العلاقة بيناتنا شفت الحب اللي بيناتنا حاتم وخيفة
1: كبير جدا. يلا يلا
0: علاقة ود كبيرة برشا.
1: يلا طيب
0: اغزر حتى باش تغزر للكرون على يمينها حتى يعني كونتاكت فيزويل لا شوفها منتي
1: واضحة واضحة
0: العلاقات
1: الصورة واضحة. باهي سيدي العزيز عندنا في أمبريف عطينا خويا خلينا ناخذوا لي كولور دي جور معك في
0: نبداو بالشأن القضائي. حاتم قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنتاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة توس أفريقيا للأنباء النيابة العمومية. بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات حسب نفس المصدر القضائي. رئيس الجمهورية استقبل امبارح بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وأكد رئيس الدولة أنه منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل وأنه ما يعيش العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساته. في نفس الإطار وزير الشؤون الخارجية التقى امبارح بمقر الوزارة الأمين العام جامعة الدول العربية اللي أدى زيارة إلى تونس يومي 8 و9 سبتمبر الحالي. وفي نفس السياق كذلك الأمين العام للجامعة الدول العربية قال إنه زيارته إلى تونس كأول دولة عربية بعد توليه المنصب أمر منطقي وطبيعي بالنظر إلى الدور العربي اللي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي خاصة في صلب الجامعة الدول العربية. مع العلم إنه باش يشارك اليوم في يعني لقاء حول الذكاء الاصطناعي في الحمامات وهو القمة العالم العربي ومدينة الحمامات مش تكون مؤتمر الذكاء الاصطناعي في مدينة الحمامات اليوم وأكيد عندنا لها متابعة في قادم مواعيد الأخبارية. تقريبا هذا بإيجاز أبرز العناوين وتفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة إن شاء الله.
1: شكرا لك أشرف بن عبد السلام يعطيك ألف صحة. تغلي نسمع فيها شبه لباس منال طمني عليها عايش خويا أشرف.
0: نعم حتى
1: قصة الميكرو يدل لي مطمني عليها نسمع فيها تغلي لباس عليها من
0: لا تحسها ارتحت شوية طب الميكرو قص ملامح وجهها تتغير
1: الحمد لله. وفي صار قصته مزروبة مزروبة تقول لك يغادر
0: يعني عايش اللحظة بلحظة
1: ربي يحفظك يا منال وخليك لينا زادة. ولكن نحبك تفرحنا بأشرف بن عبد السلام راهو سي يزي نسكروه الدوسي نسكروه نحلوا صفحات جديدة خاصة هنا خرجنا من الصيف وجاي جاي المطر وجاي الخريف يلا
2: جاي البرمجة
1: جديد البرمجة جديد احنا خلينا نمشيو للصوتي ونبداو النونشينمون مطول نرجعوا بالبوان ميتيو في حدود 7 درجة نعملوا 12 دقيقة 20 دقيقة مع الموسيقى نبدأ بصوتها في بداية لونشينمون وأترككم مع رائعة من روائها وأنا متمنى عليكم وأقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، واللي نسدعاهم باش نمشيو مع بعضنا لنشرتنا الأولى واللي فيها شوية تفاصيل باعتبار فما تغييرات في حالة الطقس يلزمنا نشوفوها بالنسبة لليوم وخاصة غدوة. زادة اليوم وغدوة باش نعطيكم الفكرة الأولية قبل التحيين متاع الساعة 8 صباحا، واللي يعمل لاجستمون معناها متاع بعض الولايات اللي فيها الأمطار بعد الظهر وأيضا درجات الحرارة وغير ذلك، ولكن النشرة باش تكون في بدايتها معناها توا الأولى معناها فيها الخطوط الكبرى والعريضة لطقس اليوم وغدوة. بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: إذن كما قلنا طقس اليوم 4/9/2026 باش يتميز بكونه تتسم فيه الأجواء بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، هذا ما يميزه أولا قبل ما تصبح فيما بعد كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتنشوفوا الخلايا ومش كون موجود. الريح تهب من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. كما يكون البحر اليوم قليل الاضطراب قبل أن تتزايد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية، باش تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح عامة بين 35 وتوصل ل 41 درجة، وتكون زادة في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. نابل اليوم هي المروحة بارابور لبقية ولايات الجمهورية اللي كما قلت لكم باش نعرفوا فيها اليوم ارتفاع في درجة الحرارة من ناحية، ومن ناحية ثانية فما التقلبات الجوية. وهيت نمشيو للخريطة اللي وقع تحيينها الأخير في الساعة 8 من ليلة البارحة الثلاثاء 8 سبتمبر، لكن فما تحيين آخر تو نشوفوه مع بعضنا كما عودناكم في النشرة الثانية في حدود 8 صباحا. في الفترة الصباحية طقس مستحب 30 في كل أنحاء الجمهورية، يبدأ من 30 درجة في الكاف مرورا ب 32 بنزرت وتونس الكبرى، 31 في نابل، 33 سوسة، 32 في المستير المهدية، 34 في القيروان. أعلى الدرجات هي 35 درجة باش تكون في برج الخضرة هذا صباح، بعد 34 في القروان و34 في توزر و33 و34 في قبلي، 34 زاد في مدنين. هذا ما يميز طقس الصباح. بعد الظهر هو التغيير الملحوظ. أي نبدأ ونشدوا عنا ساعة عنا زوز ولايات إلى جانب خمسة أخرين ما فيهمش الشهيلي، وزوز ولايات زادة ما فيهمش الأمطار. أناهم عنا نابل اللي نسجلوا فيها بعد الظهر هذا اليوم 34 درجة، وعندنا صفاقس اللي نسجلوا فيها 35 درجة. بقية ولايات الجمهورية خمسة ولايات شكون فيهم الأمطار بعد الظهر، والبقية المتبقية أي 17 ولاية متبقية راهي فيها الشهيلي. هات نبدأ بالأمطار وشكون موجودة بعد الظهر هذا اليوم. جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 41 درجة، 38 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر هذا اليوم، 37 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي وزادة سيدي بوزيد باش نلقاو فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 39 درجة، 38 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات اللي هم 17 ولاية باش يكون فيهم الشيلي بداية من بنزر 38 درجة وشيلي، تونس الكبرى 39 وشيلي، 39 زادة في زغوان وشيلي، 40 في باجة وشيلي، 38 سليانة وشيلي، 40 زادة في سوسة وشيلي، 38 في المستير وشيلي، 36 هاي ولاية ثالثة دونك ما فيهاش الشيلي هي المنسير 36 درجة. دونك ثلاثة ولايات يوليو 34 في نابل مفهم الشيلي، و36 في المستير مفهم الشيلي، و35 في صفاقس مفهم الشيلي. ثم في كل ولايات الجنوب، شيلي موجود 38 نقاوة في جابس، 39 وشيلي في مدنين، 38 تطاوين وشيلي، 40 قبلي وشيلي، 41 درجة أعلى الدرجات اليوم في القيروان وفي توزر بعد ظهر هذا اليوم، وشيلي 40 قلنا في قبلي، و40 زادة في برج الخضرة. الليلة هذه شنية درجة الحرارة؟ باش تكون ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناءات قليلة، اللي هي 29 درجة في نابل، و29 درجة في القصرين، و29 زادة في مدنين، و28 في تطاوين، لكن بقية درجة الحرارة ثلاثينية، 30 في المهدية المستير ومعها سوسة، 30 30 في زغوان، 30 في بنزرت، 31 تونس الكبرى، 30 في سليانة هي والكيف، 29 في القصرين قلنا أعلى الدرجات. إذن 33 درجة باش تكون في توزر وأيضا في قبلي، وأقل درجات هي 28 درجة في تطاوين. غدوة الخميس هو اليوم اللي يزمنا ناخذ الحيطة التامة منه، بعد ظهر غدوة فما أمطار، والأمطار هذه والتقلبات الجوية باش تشمل معناها 18 ولاية باستثناء الولايات هذوما اللي ما فيهمش امطار، قفصه وتوزر وقبلي وجابس ومدنين وايضا تطاوين ما فماش امطار، وهذوما درجه الحراره تراوح فيهم بين 38 و 41 درجه في سته ولايات هذوما. بقيه الولايات باش تكون فيهم امطار وتنجم تكون قويه على أغلب الولايات، معناها الأمطار هذه خلية رعدية محلية مع أمطار قوية في بنزرت وفي تونس الكبرى وفي زغوان، وأمطار قوية زادة في نابل محلية، خلية رعدية محلية مع أمطار قوية في نابل، في سوسة خلية رعدية محلية مع أمطار قوية زادة، أيضا نقاو في سليانة خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، غدوة الكيف خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، جندوبة كيف كيف خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، وباجة خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، سيدي بوزيد خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، متوسطة نقاوها زادة في القصرين، متوسطة في المونستير، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة في المهدية، وإصفاقس متوسطة. هكا نكونوا عطيناكم التحين الأخير للخريطة متاعنا بالنسبة للنهار الأربعاء ونهار الخميس. التحين الثاني مع قلت جيستمون متاع بعض درجة الحرارة وأيضا في خصوص الأمطار تكون بعد قليل في نشرتنا الثانية، أي في حدود الثامنة صباحا. يلا نمشي الفاصل قصير قبل ما نستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
1: Bah, de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yanni, accès à Internet ou accès à Sora, le Forge ou le Kraya ou le Game. Tu branches maintenant, connecte le Wacht maintenant. Et l'alcool, pas sensu. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
0: Mais la pêche de Stanna, aime chez l'Akre Boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أف أم بوبليسيتي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبدأت بالعناوين. نقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد أطفال الأقسام التحضيري بداية من اليوم على الساعة منتصف النهار. وإيران تعلن عن مصادرة غواصة أمريكية مسيرة عند مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما فاد به مصدر قضائي وكالة سافريق للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر. النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني الاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجامعات أو الجمعيات حسب نفس المصدر. نقابة الصحفيين أعلنت أيضا عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر النقابة. أعلن نقيب الصحفيين زياد دبار أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية دولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإدارية بتونس استعواذ الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ لمدة 5 أيام إضافية أولى بالمحامي غازي المرابطي لمواصلة الأبحاث وتحريات في الملف المنسوب إليها. ويأتي قرار التمديد بعد انقضاء فترة الاحتفاظ الأولي التي أذنت بها النيابة العمومية خلال الأسبوع الماضي لمدة 5 أيام، وذلك على ذمة تحقيقات تشمل قضايا تتعلق بشبهة تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وشبهات غسيل الأموال، في انتظار استكمال المعاينات والسماعات القانونية وإحالة الملف على أنظار القضاء. أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب اليوم الأربعاء بداية من منتصف النهار عبر الرابط vscolar.education.tn. استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد سعيد أن منظومة إنسانية جديدة بصدد التشكل وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل

0: بشكل جماعي ومتضامن، ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساته وتحديث آليات العمل لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات حسب بلاغ رئاسة الجمهورية. من جهته قال الأمين العام الجديد جامعة الدول العربية نبيل فهمي إن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه يعد أمرا منطقيا وطبيعيا بالنظر إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي خاصة في صلب جامعة الدول العربية. فهمي تطرق أيضا إلى مشاركته اليوم في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي سينظم بمدينة الحمامات من ولاية نابل، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة القادمة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استيلائه على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني إن القوات البحرية التابعة له تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة التي قال إنها صودرت مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات وأشار إلى أنها سلمت إلى الأسطول الأمريكي سنة 2025. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين، وخاصة رضيت والدين وطريق السلامة لكل مستمعين زادة ومشاهدين العزاز الغالين. ورحبوا من جديد بالخليفة متاعنا سيدي خليفة. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين وربي مع بلادنا.
1: أحسن ما قلت،
2: هذا هو. نتبعوا الطقس ونمشي بشوي بشوي
1: وليداتنا وبنياتنا ربي يحفظهم، والعودة بدأوا يحسبوا لها توا بالساعات.
2: اي توا هذا كهو عملوا الانسكريبسيون معظمهم كهو دخلوا للسيستم.
1: قديش دخلوا للسيستم؟
2: فاتوا 1,900,000 ولا 900 وشوية.
1: هم زملين ويش معناها؟
2: هكاك اي هذوما الى غاية البارح او قلت البارح يا ربي
1: كملت معناها تنجم تقول
2: خاطر البارح احنا خذيناها متاع قلت البارح هي كملوا كهو صحيح. تو بدات الاستعدادات وشويه نقل وشويه، اما ديما الاسبوع الاول
1: هاو التونسي يفهم في التسجيل هذايا، معناه فهم وعرف يسجل.
2: ممكن انا ما نفهمش تو مش مخبيش عليك نمش ببلينات والله انا
1: حقيقي. والله الا فهمت والله الا فهمت
2: ويدلي نعطي بطاقه تعريف نخلص كتاب من ربي قيدتهم على بكري وارتحت من الموضوع.
1: والله يدلي اليوم مش ببلينات
2: ما عندي احنا
1: صعبت علي العمليه معناها صعيبه شوي انا صعبت علي يمكن انا ما عنديش وصعبين ما نعرفش
2: لا انا بيدي من ناس بكري ما والله ما نفهمها والله نعطيهم الببلينات وكهو نقيدهم لي بارك الله فيه وخلصت ومشيت على روحي
1: تو نتعودوا بها تو. من كيف تقول لي 1,900,000 ما معناها باهي سبيع الاغلبيه قايدوا
2: لا فاتوا 1,900,000 هذوما قلت البارح
1: خارق العاده. يلا خلينا نمشي واحنا الافراح وعيد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 سبتمبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم رغم هما اللي اتصلوا بينا وبعثوا لنا اس ام اس على 85990 كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعه قالوا لنا فيقوا من النوم شاركوه معكم وكان لازم نهديوا له زاده الهديه اليوميه اللي تهديها جوهر اف ام تي في لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. الكادو الرائع المونجالا اللي هي من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع الأمنة الحمروني. صباح الورد الأمنة.
4: صباح النور. صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك ربي يخليك ربي يعطيكم الصحه وربي يبارك لكم وميرسي بوكو على السيربريز. عيشك شكرا.
2: يلا من منين تكلم فينا؟
4: نكلم فيك من سيدي بوعلي سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوعلي. قداش عملت اليوم؟
4: 48 طن.
1: هذه
4: 48.
1: لا كيف قلت لي مره لونني عاوده لي هكاك يعني
4: 48
1: دورت لي كاين 28 انا ما نعرفش علاش هكا.
4: اسمع كبرنا في الطاعه وربي خلينا صغيراتنا وهذيك
1: يطولك في عمرك ان شاء الله في المية والصحه قويه تو راك في مرحله النضج مرحله جديده
4: دخلت لها ربي يخليك
1: يا امنه. التربيشه نتاعك امونه هذيك هي ولا فما تربيش اخرى؟
4: أمونة ومنو ومنى
1: وبرشة تربيجات. اللهم صلي على النبي بارك الله. إن شاء الله ديما يتربجوا بيك أمونة منو ومنى. نحب نسألك شكون اللي عمل لك السوربريز زعما؟
4: والله ملي جاني التليفون واني نخمم ونفكر عندي خواتي يعني الكبيرة في خواتي عندي خواتي عندي بناتي زوز إسراء وإلاء ما نعرفش المسيو ما نعرفش
1: وهو علاش مشي له
4: ما نعرفش
1: عليه ما تعرفش
4: ولا ما ما لا حاسين برشا ومانيش عارف شكون صاحب
1: المشي علاش ما تعرفش عمره ما عملها ما يعملش كادوات ما يعملش دي سوربريز
4: اللي كدي في عيد يهنيني يهنيني مباشرة اما في الراديو صعيب شوي
1: صعيب شوي خلينا نشوف
2: جاك الاسماس من اعز ما تتصور هي الوالدة حبيبة
4: ربي الوالدة ربي خلي لي أمي وربي
2: يطول عمرك محمد أمين وميسم
4: ما نحبش نبكي ربي خليها وربي يطول عمرها وربي ديمها تهش فوق روسنا يا رب يا ربي ربي.
1: خير ما تبكي تفرح، لأنه معناها راضي عليك وفرحانة بيك وتهني فيك، شاء الله ربي يخليها لك دائما وأبدا. هذا نقول لك يعطيها طول العمر وصحة البدن.
4: ربي يبارك لي فيها، إن شاء الله دارنا محلول بصوتها يا ربي ربي
1: يا رب يا ربي. شكرا لحضرتك،
4: ربي طول عمرها وربي
1: يخليها
4: لنا إن شاء الله نهار يقبل نهارها يا ربي.
1: لطف عليك، ربي طول بالك في عمرك وإن شاء الله ربي يخليها لك.
2: عيد ميلادك اليوم يا
1: اسمعني آمنة آمنة، كيف نعم. تمشي للدار حبيبة بوسالي من جبينة
4: بوسها
1: وقل لها ربي تولي في عمرك إن شاء الله في المية والصحة قوية. هذا من
4: ربي خلي لي أمي ربي طول عمرها وربي خلي محمد أمين ويفرحوا ببنيته وبوليده اللي جاي إن شاء الله. وربي خلي لي إخواتي محسام ونادرة وأمل، والله لا تحرمني منهم، وبنياتي إسراء وآلاء. وربي كل من يحبني وكل من ربي خليهم وربي فرح الناس الكل وربي.
1: وانت ربي خليك ليهم يا أمونة يا بهية. شكرا لحضرتك بفضل المسيو يدوم عشرتكم ومحبتكم.
2: نمشيو لياسين الوسلاتي. صباح الورد سيد ياسين.
5: صباح الخير.
2: أي كل عام وتحاي بخير.
5: عايشك ربي خليك عايش.
2: شو ياسين فاجأك التليفون ولا شنو؟
5: والله يا صحيح هاي
2: هاي. لا لا سيدي مفاجأة طيبة إن شاء الله. وانت كل عام وانت حي.
1: وقتاش فقت اليوم ياسين؟
5: والله
1: فقت 6:30 متاع الصباح.
2: 6:30 ويسخن.
1: شربت القهوة ولا مازلت متاعك؟
5: والله مازلت
1: هذاك. علاش عينيك مازال وما تحلوش كوم يلفو حتى الصوت مازال ما بداش يشنقل معنا؟
2: منين تكلم فينا ياسين؟
5: من البرقيب.
1: يا مرحبا بيك اخويا، مرحبا مازل برقيب.
5: عايش بيك عايش.
2: قداش عملت اليوم؟
5: 26
1: باهي. فكرني في التربيجة شي ترب جو فيك.
5: والله فميت حاجة معينة.
2: اي
1: مثال لك فما حتى مثال؟
5: فما ملي صغير ملي صغير يقولوا لي شارلو هنا على على فازة، خاطر بابا كان يتفرج الوسترن ما غيرهم شارلز برونسون فهمت.
1: شارلو
5: اي ولا يعيطوا لي شارلو هذيك هاي
2: هاي شارلو
1: شارلو برونسون على حاله. شارلو ياسين الوسلاتي من منزل بورقيبة. نقول لك خويا العزيز
2: شكون بعث لنا الاسماس؟
5: شكون
1: هاي شكون هي
5: زعما؟ انا طلع انا نتصور امي انا الحقيقه.
1: وما فماشي هي فماشي مشروع هكا نفرحوا به الوالده ولا مازال؟
5: لا مازال ما فهمتش هاي. ليه ما.
1: كيف
5: مازال بكري شوي
2: الله ياسين
1: مازال يكون في روحه
2: هو منطقي
5: بالضبط
2: قاعد يكون بحجرة حجرة
1: حجرة حجرة يبني تف البنت.
2: أي ياسين اللي بعث هي الوالدة ربي يفضلها لكلثوم والسيد الوالد ناصر وأخواتك طبعا غيث وواثق.
1: ربي يحفظ لك العائلة
5: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفضلهم الكل إن شاء الله ربي يطول لي في عمرهم وإن شاء الله ربيهم ويفرحهم في الدنيا إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله. ياسين دونك شارل برونسون متاعنا ياسين. أنت شي عيطوا لك يقول لك ياسين المنزلي ولا البرقيبي على نسبة للبلاد؟
5: المنزلي
1: ياسين المنزلي البرقيبي. مرحبا بيك نورتنا خويا العزيز وشرفتنا بابا. سلم لي على الوالدة والوالد ربي يحفظهم لك.
2: ريان بن أحمد. ريان صباح الورد.
6: هلو صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك أخويا
2: ريان. منين تكلم فينا؟
6: من كودا سوس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في كودا. ريان قداش عملت اليوم؟
6: اليوم أغلق 19.
2: الشباب
1: تنبك الشباب ما جاي حتى كادول توا ريان.
2: لا بدا من الباب.
6: لا لا ميزيون استنفا
1: احنا كنت لانه صوته مش متاع كادو
2: تاع واحد
1: تاع واحد مازال يقول لهم وينكم يا جماعه. الو يا طرحه يا جماعه يا وخياني يا اصحابي يا ولاد كودا الكل راهو ريان بن احمد اليوم عيد ميلاده وينكم تحركوا لي كادو
2: مع عنوان الدار بعد. اي ريان شكون بعث لنا الاس ام اس؟
6: والله عارفه ماما تصور امي
1: ربي يحفظها وربي يخليها ابو سالي من جبينه هذيك الخير والبركه. صح
2: اللي بعث لنا يا ريان هو الوالد ربي فضله زاد شكري
1: ربي يحفظه ابو سالي من جبينه وربي فضل لك الوالد والوالده. شو مادام هذوكم راضين عليك راك تخلط الترابي ولي لك فلوس ولي لك ذهب. هذا اللي يقول لك عليه ان شاء الله دائما وابدا راضين عليك وربي يحفظهم لك يا ريان وربي نشحك. شكرا لحضرتك ريان بن احمد من اكوده.
2: حياه بن الحبيب الهواريه تهنئه صديقتها وعشيرتها واختها الزهره خلفله من سيدي بوزيد. قولها كل عام وانت حي بخير.
1: رقم اثنين ياسين الوسلاتي من منزل بورقيبة هو اللي تحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من اهداء سيتي واتش.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Publicité.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
5: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسبسيونيل، كادو وسيربريز.
4: سي لو مومون جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
5: تلقى أدريس أقرب point de vente ليك على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا امشي وربح.
5: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.
6: مع Orange boost il rentrée بالفيبر 100 ميجا.
7: Elle rentrée مشكل للقراية. Elle rentrée فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر Orange 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك Orange وبوست il rentrée بالفيبر.
8: عندك Orange.
0: Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
11: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وباش نمشي الآن لي الوضع المالي اللي هو يطمن بطبيعة الحال باعتبار كونه كما قلنا هو ضيفك هذا الصباح المرة الفارطة اللي جاب حدانا وقتها وأول ما قالوا اللي نحن أكبر قرض خلصناه سنة في حدود جويليا معناها تقريبا هذاك علاش تحنا شوية في الريزيرف
12: وبعد رجعنا
11: والحمد لله طبعا هو شيفر نجم مقدمه لكن فما التصنيف البارحة اللي جديد نحبوا نفهموه زاد شنو
12: اللي هو التصنيف الائتماني اللي يقول انه النظره مستقبليه مستقره قعد عند الموان بي اعطانا تقريب جزء اثنية في الموضوع هذا. الاول يقول نقاط القوه تنوع الاقتصاد ارتفاع مؤشرات التنميه ومرونة في القطاع الخارجي. في المقابل يقول ثم مشكل متاع التحديات ارتفاع الدين الحكومي ومازال عنده موقف هذا التصنيف طبعا كمعظم التصنيفات مسألة الدعم المالي في الاستهلاك التونسي يعني الدعم موجود بقوة. مش نحاول نقرأ هذا التصنيف مع ارتباط كما كنت قبل تحكي حتى مع المؤشرات متاع احتياطي العملة الأوراق النقدية اللي يتعاملوا بها التوانسة مباشرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية وارتفاع سعر البترول مع الأستاذ معز السوسي الخبير والأستاذ الجامعي في الاقتصاد.
11: لارير بلو
13: أغير بلان.
11: مهمية هذا التصنيف صباح الورد ساعة أستاذ معز السوسي خبيرنا اللي نرجع له والأستاذ في الجامعة التونسية في الاقتصاد. نقول لك شكرا لك وصباح الورد.
14: أهلا صحات متحية ليك وسي خليفة واللي يسمعوا فينا كل على موجات جمرة أفين.
11: أهمية هذا التصنيف في السوق المالية العالمية معناها شنو انعكاسه علينا احنا؟
14: هو تصنيف مهم جدا معناها نجم نقوله وقتلا معناتها التصنيف الائتماني هذايا يكون في درجة مثلا اللي احنا الآن موجودين في سلم يتسمى معناتها مضاربية عالية المخاطر. معناتها شنو المضاربية عالية المخاطر؟ مضاربية لشكون؟ للي يحب يسلف معناها تونس، معناها إذا تونس تحب تعمل ديون رقعية يعني معناها معناتها على السوق المالية التصنيف هذايا يحدد لنا معناها نجم نقوله فما نسبة في الفائض تتبدل حسب المخاطر هذه. وفي كل مرة الحقيقة توا معناها احنا
11: معناها حسب ما فهمت أستاذ معز نفهم حسب ما فهمت من كلامك كل ما التصنيف يكون طايح شوية معناها في مرتبة طايحة كل ما الفوائد هذه تولي كبيرة ترتفع بشكل كبير. هكا ولا لا؟
14: هو نجم يعطيك صح نجم جزءهم الى نجم كله التصنيفات هذه باش يفهمونا معناها اللي يسمعوا فينا بالكدا ونبسطوا لهم غير ما نعقدوا. ثم وقت اللي نكون انا في تصنيف استثماري معناها تقول لك استثماري يعني البلاد هذه تعطي جوده ائتمانيه وما فيهاش مخاطر وما فماش مخاطر نتاع السداد نتاع البريون هذه. هذايا يخلينا في الصنف نتاع معناها من آ حتى شل 3B احنا ما وصلنالوش هذا معناها من آ وفيه درجات يعني فما الآ وإكسيتر معناها طويل من آ حتى شل 3B هذا يتسمى استثماري. يعني بالتالي إذا كان احنا نكون هنا احنا مش نهوني طيب شمال إذا كان نكون احنا في القسم هذا يولي تكلفة الدين معناها الرقاعي تكلفة الدين اللي نخرج به على السوق المالية ما تفوتش 6% 6.5%
11: احنا وين احنا وين يا أستاذ موس؟
14: احنا الآن طبعا التقرير اللي صار هو كل عام طبعا معنا احنا في تشريتينج اخر تقرير صار 8 بتاريخ كما ذكرته 8 سبتمبر 26 وقبله كان في سبتمبر 25 وقعدنا في التصنيف بيموا هذايا مع أفاق مستقبلية مستقرة. إيش معنى الكلام هذايا؟ أولا التصنيف ما تبدلش من سبتمبر 25 إلى سبتمبر 8 البارح 26 استقرينا في التصنيف هذا. هل هذا يعتبر
11: بربي حاجة ولا؟ سمحني أستاذ معز الريزو لعبها لنا فما الجملة ما فهمناهاش بالضبط. احنا قلت من التصنيف متاع سبتمبر الفارط للتصنيف متاع سبتمبر هذا البي موا بقينا في
14: مغيرنا
11: لكن فما معاه حاجة أخرى وقتها قص علينا
14: معاه أفاق مستقبلية مستقرة مستقبلية مستقرة كنا من في السنة الفارطة والسنة هذه في نفس الدرجة. إيش معناها الكلام هذا؟ مع العلم كنزيدوا الجملة هذه مع أفاق مستقبلية مستقرة ما خرجناش من الكلاسمون. هما إيش يعملوا؟ إيش يعملوا في تشابيتين؟ يهيئوا الناس والدولة اللي معنية ويهيئوا كذلك اللي يتعاملوا مع الدولة هذه كمان يحين باش يقولوا لهم يا إما فما احتمال الترفيع في الدرجة مستقبلا. قلت لك إحنا في البي موان معناتها إحنا ماذا بينا نوليو في البي وبعد نوليو بي بلس وبعد نوليو بي بي موا وبعد نوليو بي بي وبعد نوليو بي بي بلس. اذا كان وصلنا هذوما 6 درجات
11: معناها البي بي هو البي معناها في البي بي هو اللي هو البي بي
14: احنا ماذا احسن واحد هو البي بي بلس باش يخرجنا من منطقة الخطر.
11: واضح
14: داكور احنا الان في بي موا مازلت لنا 6 درجات باش نولي التصنيف نتاعنا استثماري.
12: اش يلزمنا باش نمشيو الستة درجات في قراءتك؟
14: باش نمشيو الستة درجات فعلا يلزمنا كي نقراو التقرير معناها التقرير نتاع الفيتش معناتها فيتش ريتينغ نشوفوا كون تونس في النموذج الكمي معناتها هما راهم يعملوا ان موديليزاسيون في النموذج الكمي احنا نستحق بي بلس معناتها شفت احنا ما نكلاسي بي موا وفما بي بلس بعد معنا كان نطبقوا على تونس النموذج الكمي نتاع فيتش ريتينغ يعطينا تونس في البي بلس لكن فيتش ريتينغ خصمت لنا هالدرجة هذية درجة
11: علاش خصمتها شنو السبب
14: خصمت لنا وخليتنا في البي موا للأسباب التالية أهم شيء هو مشكلة هشاشة المالية العمومية مازلنا نعمل في عجز معناها في المالية العمومية وواقع تقديره كهما يستناو اللي احنا باش نعملوا ما لا يقل على 6.5% من الناتج الداخلي الخام هو عجز المالية العمومية كذلك معناها الأفاق معناتها نجم نقوله على مستوى معناها الاستثمار الخارجي المباشر هناك تحسن ولكن ما هوش بالطريقة الأمثل. والسبب الأكثر حسب رأيي اللي هو خلى معناها فيتش ريتينغ خصمت لنا معناها درجة كنا نستحق بي بلس نقارو احنا في البي موا هو لجوء الدولة إلى التمويل المباشر من احتياطي العملة من لدى البنك المركزي معناتها احنا صحيح كما ذكرت سي حاتم وقلنا راهو في جويلية خلصنا الأورو بون ب 700 مليون يورو ومعناها هذاك كلفنا على الأقل قلنا المرة اللي فاتت 10 أيام معناها من احتياطي العملة الصعبة ولكن هما ينظروا كونوا الخلاص مهم خلاص الدين هو مهم جدا ولكن هذا ما يطمنهمش علاش؟ مش خاطر فرق ما بين الدولة تكون عندها مدخرات لها هي، معناتها تكون هي مثلا قدمت في الخزينة عندها احتياطي بالدينار وبعد حولته للعملة وخلصت، ما بين تمشي مباشرة تلتجأ
11: يأخذوا من البنك المركزي مباشرة. هذا
14: لكن ولو حتى هو قرض مش نحدد على خطر كل كلمة يتوى كلها عندها قيمة كبيرة. هو ما هوش تمويل إكزينيلو، معناه مش تمويل بدون مقابل، هو تمويل على الدولة تلتزم باشتراسع لكن بدون فوائد.
12: لكن تقول انت نظرا للعجز في المالية العمومية خلونا في الموان بي، يعني يعني في التوندونس لهنا كان يدفعوا نحو التخلي عن منظومة الدعم، لأنه العجز معظمه جاي من منظومة الدعم.
14: هو شوف خلينا نبدأ، هو لا يدفع ولا حتى شيء، هو كلك ولا هالوضع متاعك.
11: ربي احنا نخلصوا فيهم ما واحنا منخرطين، خلصوهم سنويا باش يعطيونا التصنيف هذا ولا لا؟
14: هما نجم
11: ابوني عندهم احنا
14: مستقله، هما مؤسسات مستقله ليس ايه؟ مؤسسات حكوميه عندها الاستقلاليه الماليه، وبالعكس هذا يعتبر ان بوان فور. احنا نخلصوا فيهم وكما الدول الاخرين يخلصوا فيهم، واذا كان انت تحب تقعد موجود على المشهد وتكون عندك انفيزيبيليتي معليك الا تكون موجود في السلم وتكون معناتها يلزم تكون حاضره، لانه هذا لا قدر الله كان احنا نعملوا عكس ذلك ينجم يؤدي الى ضبابيه كامله وكذا.
11: يا استاذ معاذ ما عملناش ومانيش باش نعملوا، ما عملناش في الفترات الحالكه اللي يقولوا لنا هاكم ماشيين لكلوب دو باري وماشيين للدراشنو ولندن وكلوب دو لندن والكلوبات الكل قانون عليها والحمد لله ما مشينا لحتى بقعه خدنا لباس والنجم نواصلوا لباس شوية قال الاخر هكا
12: تطوير الانتاجية
11: تعديلات وتطوير الانتاج تو نمنع.
14: السؤال اللي سألته لي وهو سؤال مهم، كيفاش احنا نبوس معناها نفرض على المؤسسات التمويل الائتماني باش هي تحسننا في التصنيف نتاعنا وما يكونش هذا خاطر ما يعطوش كادو. قلت لك انا قبل
11: رمضان لا
14: طبعا نواصلوا الالتزام بالوثائق الالتزامات الخارجيه. اليوم عندنا ان بروبليم دو فور
11: خاطر ما احنا مواصلين الالتزامات الخارجيه استاذ معاذ كما قلت لنا هكا ولا لا؟ احنا مواصلين والحمد لله
14: وهذا مهم وهذا يعتبر انا كي حاجه كبيره
11: كي كبير برشا والحمد لله. انا نقول لك نكملوا البقيه وقت اللي تجيب حدانا باش نعملوا نبرمجوا وقتاش تجيب حدانا بطبيعه الحال حسب التزاماتك. شكرا لحضرتك الوقت وفاه هذاك علاش نقول للاستاذ معز يعطيك الف صحه على هذه التفاصيل. معز السوسي الخبير والاستاذ الاقتصاد في الجامعه التونسيه. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
13: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
15: برعاية
16: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
17: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
18: اريدو طور عالمك.
13: جوهرة سبور.
19: صباح النور، صباح الورد. البداية بالمسابقات الإفريقية، نادي الإفريقي يتدرب اليوم الصباح في الحديقة بعدها يسافر للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة خاصة يواجه جوليبا المالي السبت القادم 5 PM. ما ثماش غيابات المدرب ماهر كنزاري باش يعول على قلب الدفاع عمار عبد الحق بعد ترخيص من الإطار الفني المنتخب أقل من 20 سنة، ثم بعد المباراة يرجع من جديد لصفوف المنتخب للتحضير للدورة التأهيلية لكأس الأمم الإفريقية للأوسط. نذكر أن النادي الإفريقي فاز في الذهاب 0-1 في مسابقة كأس الكاف. النادي الرياضي الصفاقسي بعد راحة قصيرة بعد العودة من نيجيريا استأنف البارح التمارين يحضر المباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس 6 PM. مباراة باش تدور دون حضور جمهور بسبب عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط. بطبيعة الثلاثي المنتدب الجديد جاك مبيلو أي طرايعي وليد ذويب باش يكونوا حاضرين مع السي اس اس بداية من الدور التمهيدي القادم. نادي الرياضي الصفاقسي كان انهزم في نيجيريا في مباراة الذهاب 0-0. ترجي جرجيس منذ يوم أمس في العاصمة تدرب العشية في مركب النادي الإفريقي. يجري اليوم حصة تدريبية صباحية بعدها العشية يتحول للسنغال من مطار تونس. قرطاج الدولي يواجه دين بارس السنغالي السبت القادم 5 PM. وترجي جرجيس كان انتصر في الذهاب 3-1. وهيئة ترجي جرجيس تقدمت بجزيل الشكر والتقدير للنادي الإفريقي على حسن الاستقبال وتخصيص ملعب رياضي لاحتضان تمارين الفريق قبل التحول للسنغال. تقارير صحفية أكدت أنه لاعب المنتخب الوطني حنا بعل المجبري أجرى تدخل جراحي على مستوى الركبة بعد إصابة عرض لها مع فريق برلي الإنجليزي في البطولة الإنجليزية وغياب على الملاعب باش يتواصل مدة 3 أشهر. نادي لودوغورتس البلغاري أعلن تعاقده مع المدافع التونسي عمر الرقيق لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. عمر الرقيق 24 سنة قمص زيادة فرق في أنجلترا سويسرا وسلوفانيا. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط ميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي القانوني بعقد مدته 3 مواسم. صفقة بلغت 300,000 دولار. والاتحاد الرياضي المونستيري توجه بالشكر المهدي القانوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي. أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. المنتظر أنه رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل الإشكال هذا. الاجتماع مقرر غدوة الخميس بداية من 11 PM. المنتخب الوطني للأوسط لكرة اليد فاز على نظيره الليبي 27-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أوسط اللي دور حاليا في الكوت ديفوار. فوز يخلي المنتخب يتأهل للدور الربع النهائي. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي. كذلك من القارة الإفريقية ساديو ماني بقيت الأسماء فيها ليونيل ميسي كليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال هاري كين. والمنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2026 فيه 6 لاعبين من المنتخب الإسباني يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. انطلاق مقابلات دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد 21 هدف في الدفعة الأولى في 6 مقابلات يوم أمس. أياك أثينا اليوناني فاز على لاسك النمساوي 0-0. بروج بلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2. دورتموند الألماني فاز على فياريال الإسباني 3-2. بورتو البرتغالي يخسر ضد المان سيتي 0-0. ثنائية الهولندا ليل الفرنسي يخسر ضد بيتيس الإسباني 3-2. والقمة فاز بها ريال مدريد على حساب لانتر 2-0. دخول بقوة للريال سجل 2 في ظرف 9 دقائق. كيليان مبابي دقيقة 14 وفالفيردي دقيقة 23 بعد خطأ فادح من الحارس لينتر. اليوم الدفعة الثانية 6:15 زوز مقابلات برشلونة فاينورد الهولندي شتوتغارت فينينغ النرويجي 8 PSG حامل اللقب يبدأ حملة الدفاع على اللقب متاعه يواجه سلوفان سلوفاكي سبورتينغ لشبونة جالاتا سراي. قمة أولى ديما 8 ليفربول أتليتيكو مدريد وقمة ثانية نابولي أرسنال. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
15: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
20: على جوهرة FM TV. موش مع الموجة. Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak dans l'App Store ou le Google Play.
21: سوق الشغل يتغير كل يوم. المهن الجديدة تحب ناس حاضرة للمستقبل. في بريستيني سكول اوف اي اي اختار ليسانس في الانتليجنس ارتيفيسيال ولا بزنس انتليجنس وتمكن من لي كومبيتونس دافنير. جديد السنة بورس لي باشوليي توصل 100% وفرصة تكمل البروجي فان ديتود نتاعك في اوروبا افيك دي بورس ايراسموس. لاكثر معلومات كلمونا على 96 777 555 ولا زورونا على الموقع pristiniaiuniversity.tn.
22: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفول، نتكلم في التليفون
23: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
24: أريدو طور عالمك.
25: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي أن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 أكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات أوبل بيجو و Citroën. 0% autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.

0: واحد في الكادوات كان يبقى تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: مالا فاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G عندك اورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جمعة موش مع الموجة
6: شيني هالدمعة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على برا أفواياج لو تاخذ القرار الصحيح. برا أفواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: كيف ما سمعته في الومضة هذية؟ قال لك إذا كان ناوي تمشي للعمرة وتلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة. شو معناها؟ يعني باش تمشي للعمرة وتقوم بالمناسك كاملة وتتمتع وتعمل زادة جو علاش لا وتروح فرحان، لازمك لاجونس اللي باش تمشي معاها تكون ثقة وعندها الخبرة، الزوز مع بعضهم. كيف الثقة وعلاش لازمها تكون ثقة؟ ثقة على خاطر فما موعود من الأول وفما عقد أي كونتراتو بين المعتمر وبين الوكالة، واللي برشا ناس ما همش فاهمين الشيء هذا، يمشي يدفع فلوسه ياخد توصيل ويروح. لا لا يا سيدي، لا يا أخوي ولا يا أخيتي، لا راهوش هك، راهو فما بنود وفما شروط وفما مفاهمة لازمها تكون مكتوبة وموثقة في العقد. تلقاو نموذج منه على موقع الجامعة التونسية لوكالات الأصفار، يضمن لك حقوقك وتنجموا تدخلوا وتطلعوا عليه. عندك برنامج كامل لازم يكون مكتوب ومصحح عليه انت واللاجونس اللي ماشي معه، تاريخ الرحلة وتاريخ العودة، السكن في المدينة وين وفي مكة وين، المزارات اللي موجودة ومبرمجة، الماكلة موجودة.

0: لينيوس للبقاع المقدسة، وغادي بالطبيعة تبدأ سلسلة أخرى من الخدمات اللي تقدمها لاجونس والمرافقين متاعها. يعني نحكيه على لهوة وعناية وتنسيق كامل وترتيبات وتحضيرات وتفاصيل وحلقة كاملة ومتكاملة من الخدمات المربوطة ببعضها. ما يزمش تفقدها وينقص منها حتى جزء بسيط باش المعتمر يحس روحه عمل عمره وتمتع وخذا حقه من عند الوكالة واستهلك جميع الوعود اللي كنا نحكيوا عليهم بكري واللي لازمهم يكونوا موثقين مدونين مكتوبين نوار سور بلان في عقد العمر، عقد راه وكونترا. الشيء هذا الكل لازم ناس فاهمة خدمة العمرة وعندها القدرة على إدارة وتسيير هالأمور هذه الكل، وخاصة عندها شركاء من مسدي الخدمات متاع العمرة غادي في السعودية واللي تعمل عليهم وعندهم حتى هما الخبرة اللازمة والأمور اللوجستية اللازمة باش يكون التنظيم والتنسيق على أعلى مستوى. برا فواياج بالخبرة وبالثقة وبالتنظيم وبالجودة وبرؤية جديدة هذا الموسم بالعلامة الكاملة من التميز، تعتبر واحدة من بين أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات. ادخلوا للصفحة الرسمية وشوفوا واسمعوا الناس اللي مشيت مع برا جربت وشنو حكيت وشنو قالت على برا فواياج، سواء غادي ولا وقت اللي روحت لتونس، على طريقة الكبار وعلى طريقة وكالات الأسفار الأجنبية وخاصة الأندونيسية منها اللي براءة الأندونيسية هذوما طيارات، ولا مانيش عارف شنو اللي عملوا قفزة نوعية أندونيسيا واللي تسميوها في الوكالات الأسفار اللي عندها من بين الرائدين في مجال الخدمة. احنا عنا براءة فواياج سنة اللي تقريبا فيك المستوى هذاك متاع اندونيسيا متاع لي زاجونس دو فواياج متاع اندونيسيا. براءة فواياج سنة تصنع الحدث وتزيد عليه هذا الكل، وراهي تهدي لكل معتمر زوز حقائب من الطراز الرفيع وبضمان سنتين من المصنع فليجات يعملوا كيف بشعار براءة وبتصميم خصيصا لوكالة براءة للأسفار. حاجة تعمل 66,000 كيف وحاجة تسهل برشا عملية ومرونة وسرعة العبور من المطارات، يعني الناس الكل نفس اللون نفس الحقائب في وقت وجيز، الناس الكل تتعرف على فليجاتها ويخرجوا مباشرة إلى الحافلة متاعهم. معتمرات براءة العزاز الغالين زاد سنة زادوا عندهم مفاجآت حلوة، زادهم عندهم مفاجآت حلوة برشا واللي تتمثل في مظلة من الطراز الرفيع كيف بألوان موحدة، منها تحميهم من الشمس ومنها تزي ومنها زادة تسهل عملية التعرف على معتمراتنا من قبل المرافقين والمشرفين في البقاع المقدسة وخاصة أوقات الذروة والزحمة. رحلة 24 أكتوبر نذكر مازالوا فيها بعض المقاعد فقط، اللي متشوق ويحب يمشي ويتمتع مع ليه كان يكلم براءة فواياج اليوم ويخلط على بلاسته. عرض ممتاز وبإقامة فندقية رائعة وبمستوى راقي جدا مع فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. أكثر تفاصيل الأرقام اللي على ذمتكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، 21-882-881، 21-882-881، وإلا 21-881-882، 21-881-882. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة التي في موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. ترافقكم كان السلامة، واللي نستدعاهم ونستدعى مستمعينا ومشاهدينا الكل باش نركزوا شوية على الميتيو دي جور، خاصة اليوم وغدوة. فما بعض الحاجات المهمة سواء على مستوى السخانة باش تطلع شويه مقارنه بالايامات الفارته اللي كانت مستحبه قبل الاخر، في حين زاد اوسي الامطار اللي تنطلق من اليوم، فما خلايا رعديه باش تصير تو نشوفوها ونكتشفوها وين بالضبط اليوم وغدوه. ايضا باش تكون معناها تشمل يظل 16 ولا 17 ولايه، نشوفوا هذا من خلال الخريطه نتاعنا وبالتفصيل بعد لحظات من تقديم العناوين لنشره اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2026. تقصيدا قليلا السحب الى مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيفه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. بحرنا قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة راهي في ارتفاع طفيف مقارنة مع الأيامات الفارطة، وتتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. هات نمشيو توا للخريطة اللي باش ناخذوا منها التفاصيل، خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي واللي قاع تحيينها في 8 متاع الصباح بالضبط غير دقيقة. شتعطينا؟ تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة ثلاثينية تتراوح بين 30 أقل الدرجات للرافية 30 درجة في الكاف، مرورا ب 32 في جندوبة وفي بيجا، ومعهم زاد بنزرت، و 32 في تونس الكبرى، 31 باش نقاوها في نابل زاد وفي سليانة، 33 في زغوان، في سوسة 33، 32 مستير المهدية ومعهم صفاقس، وأيضا 32 في جابس، و 32 في تطاوين. أعلى الدرجات هي 34 درجة باش نقاوها في القيروان وتوزر، وزاد 35 هذا الصباح في برج الخضرة تقريبا، إذا تتراوح درجة الحرارة بين 30 و35 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر الأمور تتغير، ويلزمكم تتبعونا شوية وتشدوا معايا الحساب شي يقول لنا فما 5 ولايات فيهم تقلبات جوية وفيهم أمطار، وفما ولاية 2-3 ما فيهاش الشيلي. شكون هما الولايات اللي ما فيهمش الشيلي؟ هات نبدا بهم. هما نابل ما فهمش الشيلي وفيها 34 درجة، 36 زادة في المهدية وما فهمش الشيلي، 35 في صفاقس وما فهمش الشيلي. بقية الولايات باستثناء الخمسة اللي فيهم تقلبات جوية بعد ظهر هذا اليوم فيهم الشيلي، وتو نرجع لهم. هات نشوف التقلبات في الخمسة ولايات أناهم. نقاو في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 41 درجة، 38 درجة في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 37 درجة في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم نقاو 39 درجة بعد ظهر هذا اليوم في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و 38 درجة في قفصة مع خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة. هذوم الخمسة ولايات اللي فيهم التقلبات الجوية والأمطار هذية، حتى كان متوسطة وتصب في فترة قصيرة نجم راهي تعمل سيولة، كان ياخذوا الحيطة متاعنا، والحيطة ضرورية بطبيعة الحال. معهم ثلاثة ولايات اللي ما فيهمش الشيلي، جاو هذوما 8 ولايات، شبقوا لنا 16 ولاية كلها فيها الشيلي ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة، ارتفاع طفيف مقارنة مع الأيامات الفارطة، لكن الشيلي هو اللي يعطينا احساس اكثر بالسخانه. هي درجه الحراره باش تتراوح بين اللي فيهم الشيلي هذوما بين اقل درجات نرى فيها 38 درجه مرورا ب 39 ل 40 موجوده، واعلى الدرجات هي 41 درجه واللي باش نوصلوا لها في القيروان وفي توزر بطبيعه الحال مع الشيلي. درجه الحراره بسرعه نعطيكم تاع اليوم باش تاخذوا الفكره، 38 درجه في مزرت وشيلي، 40 درجه في باجه وشيلي، 38 درجه في سليانه وشيلي، 39 في تونس الكبرى وشيلي هي وزغوان شيلي زاده، 40 درجه في سوسه وشيلي، 38 في المستير وشيلي، ثم نمشي 41 درجة في القيروان وشيلي، 38 سليانة قلت عليها وشيلي، ثم 38 في جابش شيلي زادة، 39 في مدنين و38 في تطاوين، كل ولاية الجنوب كل ولاية هذوما راهو فيهم الشيلي اللي خليتهم في الاخر، قبلي زادة 40 درجة وشيلي، 41 في توزر وشيلي، و40 درجة في برج الخضراء وشيلي. إذا طقس باش يكون متميز بالشيلي وبدرجات حرارة مرتفعة نسبين. الليلة هذه الليلة هذه باش تكون درجات حرارة أغلبيتها ثلاثينية، لكن هي تنطلق من 29 درجة نقوها في نابل، و29 درجة زادة في القصرين، مرورا ب 30 درجة اللي موجودة على سوسة والمستير والمهدية، 31 زادة في صفاقس وفي تونس الكبرى وفي باشا. أعلى الدرجات هي 33 درجة هذه الليلة في توزر وفي إقبلي وفي برج الخضرة. غدوة بربي يعيشكم، ننتبه زادة إلى حاجة مهمة جدا، التقلبات باش تتوسع بأتم معنى الكلمة وتتقوى، هذا اللي يزم نحتاطوا منه أكثر. معناها غدوة التقلبات هذه باش تكون على تقريبا يا سيدي هاي الولايات اللي ما فيهاش تقلبات غدوة جوية، هي قفصة فيها 39 درجة، 41 في توزر، 41 غدوة في قبلي زادة، 38 في جابس، 41 في مدنين، و39 في تطاوين. كذا كان نحسب 6 ولايات فقط ما فيهمش تقلبات وما فيهمش هذه الأمطار، بقية الولايات الكلها الكلها معناها من 6 يبقون 18 ولاية فيها الأمطار، وبين أمطار قوية إلى متوسطة. إذا كان نحسب المتوسطة باش نقاوها على مستوى 6 ولايات أخرين اللي هما هي منستير باش تعطينا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، متوسطة زادة في المهدية، صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والقيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 40 درجة نشوف فيها في القروان، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية اللي هما 7 و 11 ولاية الأخرى باش تكون أمطار قوية، من سوسة نبدأ بسوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زغوان قوية، أيضا تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية غدوة في بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية في سليانة، في باجة، ثم في جندوبة، وأيضا في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذا ما يميز طقس الغدوة، سيول نجم تكون موجودة، نساعدوا روحنا غدوة وناخذوا الحيطة الضرورية. إذا كان فما أنشطة تنجم تصبر البعض غدوة ميسالش خليه نوخروها البعض غدوة، مع ملاحظة أخرى هامة جدا لكل مستمعينا، أنه بداية من غدوة رانا باش نمشيو في النسق التنازلي متاع درجة الحرارة، معناها حتى غدوة مع الأمطار هذية راو فما انخفاض ملحوظ مقارنة باليوم الخميس، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، معناها أقل الدرجات غدوة تنجم تكون في 31 درجة في الكيف بعد الظهر إذا نتحدث، و 32 بنزرت هي وباجة، 34 تونس الكبرى، و 34 في نابل، 36 في زغوان وفي سوسة وأيضا في المستير، 35 في سليانة وفي المهدية. أعلى الدرجات هي 41 درجة باش نلقاها غدوة في توسر وفي قبلي وأيضا في مدنين، و 42 درجة في برج الخضرة. هكا نكونوا شفنا الأمور هذه الكل، مع ملاحظة مهمة نعاود نذكر بها، كونه راهو الارتفاع متاع اليوم ماهوش برشا، ارتفاع بدرجات قليلة طفيف، معناها مع أنه ما يبقاش الغدوة، غدوة نمشيه في نسق تنازلي تنخفض درجة الحرارة، ثم من بعد غدوة من نهار الجمعة وحتى للأيامات الأولى متاع العودة المدرسية رأوا فما هذا الانخفاض في درجة الحرارة. ضرورة المتابعة والانتباه وتابعونا في نشراتنا اللي تأتيكم مفصلة دائما وأبدا في الماتينال امتاعكم. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام وربي يحفظكم وكل ما يعطي بلادنا يعطيها باللطف وإن شاء الله أمطار خير وبركة بإذن الله. كانت هذه إذن الميتيو خذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: مع أوغانش بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
9: الغنطري مشكل للقراية. الغنطري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أوغانش 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانش وبوستي الغنطري بالفيبر.
10: عندك أورانج. ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
11: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
10: سي لو مومون أو جامي. لي كادو و لي رميز مازالو يستناو فيك.
11: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
10: يلا امشي وربح.
11: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
12: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورونس بانك إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
13: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
14: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: اريدو طور عالمك.
16: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
17: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الأوضاع في مضيق هرمز من ناحية، والأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع أيضا كل تفويحات متاع الجانب الصهيوني الإسرائيلي موجود، خلاه المنطقة تعرف أحداث جديدة وتطورات لربما عندها انعكاس خطير على تقريبا مش العالم ككل، مش احنا فقط، العالم ككل. هذا نشوفه معك خليفة ومع ضيفك سفير وزير الخارجية الأسبق اللي باش يكون في هذه المتابعة مع خليفة بن سالم.
2: متابعات
3: هذا حاتم، يبدو أنه فصل جديد من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويبدو أنه زاد نهاية كل إمكانية لوجود اتفاق بعد مدة كبيرة ياسر وجلسات ماراثونية، ويبدو أنه الرئيس الأمريكي ماهوش ماشي في موضوع الاتفاق. التوترات كما قلت عند زوز انعكاسات على التجارة العالمية وعلى البترول، هذا انعكاس الأول، والانعكاس المباشر على منطقة الخليج. بشكون معنا الدبلوماسي الأسبق وزير الخارجية الأسبق سي أحمد ونيس عبر الهاتف، نقول له صباح الورد أستاذ.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: قراءتكم لطبيعة التوترات اللي هي تقريب ماشية في اتجاه التصعيد بعد ما عرفت المنطقة شيء من الهدوء والمفاوضات وأمل في إيجاد اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
4: صحيح، لأن إيران ركزت على ضرورة حل النزاعات بالمفاوضة، يعني هذا مرجع مركز أكيد ما حدوش عنه، لكن التصرفات معنا والأمر الواقع قاعدين يتغلبوا على الساحة المشرقية ويهمشوا في القضية الفلسطينية ويستبدلوها بقضية حرية الملاحة في الممرات الدولية، وكأن القضية الأصل الفلسطينية ما عادش موجودة. هذا الاستبدال رأس النزاع إلى حد الآن ما وقعش التغلب عليه والعودة منه إلى الأصل الفلسطيني وشرعية الأراضي وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والسواحل الفلسطينية والعربية.
1: نعم،
4: هذا الحال.
1: التطورات الحالية معناها كيفاش تقراها مستقبلا؟ شو الانعكاسات على المنطقة ككل؟
4: المبدأ من وراء هذا الكل هو نظام عالمي جديد. نظام عالمي لم يعد يلتزم بوراثة الخريطة السياسية والأطراف متاع نهاية الحرب العالمية الثانية وما جراها.
1: أي نعم،
4: أصبحت تخضع إلى رئاسة منفردة للولايات المتحدة الأمريكية في جميع القارات دون محدودات ودون سعي من أي كان لمضايقتها أو لتتبعات ما عسى تتجاوز من قوانين أو من ضوابط أرضية.
3: نعم، ولكن ميدانيا أستاذ أحمد، ميدانيا فشلت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية في تطويع والهيمنة على إيران، بل فشلت حتى في الهيمنة على مضيق هرمز.
4: يعني حتى التو القضية الأصل الفلسطينية والجوار العربي المتضرر من الهيمنة الإسرائيلية، وكأنه تطوى الصفحة هذيك تطوات، وأن الأمر الواقع انتهى بنصرة إسرائيل في المعاملات متاعها، ما نقولش في المرجعيات القانونية نتاعها، لكن في المعاملات نتاعها ما عادش عنده حدود. هذا تعدينا إلى منطقة ثانية وقضية ثانية هي هرمز وإيران. معنى هذا في حد ذاته يأكد على أن القضية الأصل وقعت تجاوزها. تكلمنا توا في قضية ثانية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تتصدر النزاع مع إيران حتى تجنب إسرائيل عواقب المواقف متاعها والتصرفات متاعها. تتولاها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف أن بحكم معنى المرجعية، معنى مرجعية القوة اللي تعود إليها، ما فما حتى حظوظ لمنازع إيراني ولا غيره.
3: هل تتوقع أن النزاع سيستمر طالما استمر ترامب في الحكم، أم أنه هذا نزاع استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو تمت الانتخابات طبعا في نهاية عهد ترامب وقيام حكومة جديدة ديمقراطية؟
4: الاثنين صحاح، الاثنين صحاح. فما معنى تذمر عالمي بما فيه في المنطقة من سياسة ترامب ومعنى خروجها عن التقاليد الدولية، وهذا التعبير الأوروبي بما فيه أمس أكدوا بصفة ثابتة، ما عادش نجموا يلقوا رواحهم الأوروباويين مع التحالف الأمريكي والتدخلات الأمريكية في المنطقة، ولو يركزوا على ذاتهم. فهمت؟ هذا الحلفاء الأوروبيين وهي شهادة هامة. ثانيا، في المنطقة، في المنطقة بكل وضوح معناها الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر العملية وتجنب إسرائيل عواقب التصرفات متاعها، تتقبى بهم هي، وتعرف أن بكل عنجة هي لا أحد يواجهها في الأمر هذا.
1: أنا نختم معك بحاجة أستاذ، بطهران تضرب قاعدة أمريكية الأردن، معناها في الأردن قاعدة أمريكية في الأردن،
3: هذا تطور نوعي في النزاع،
1: تطور نوعي، تضربها معناها استهداف مباشر وضرب مباشر لها هي، وتستهدف زادة مباشرة سفن بمضيق هرمز. هل شرارة الحرب من جديد ستعلن وترفع وسنشاهدها في الأيامات القريبة القادمة، ولا اليوم حتى ردة فعل أمريكية على ضربان قاعدة أمريكية في الأردن واستهداف سفن بمضيق هرمز؟
4: شوف، تراشق المدفعية والقنابل لا يزال يتواصل، بحيث حالة الحرب معناها نعيشها بالاعتراف بها بالصفة القانونية أم لا، أما قاعدين نعيش فيها، يعني هيمنة القوة على القانون، ولا أحد معناها يرجع بمرجعية القانون ويستند إلى قوة القانون. هذا أول شيء. ثاني شيء، اعتقادي أن هذا قاعد يطبع في النظام العالمي المستقبلي، معناها ما عادش عودة إلى الوراء، ما عادش عودة إلى مرجعية الأمم المتحدة، ولات معناها سيطرت القوة والنظام الأمر الواقع هو اللي يتغلب على سياسة الدول في أي منطقة كانت، مع احترام معناها أقطاب مثل الصين من شيرة وأوروبا من شيرة أخرى و اليابان والدول الآسيوية البعيدة من شرق أخرى.
1: لكنه ترامب يفعل ما يريد، هذا ما نفهمه الآن في هذا النظام العالمي الجديد. شكرا لحضرتك سعادة وزير الخارجية الأسبق الأستاذ أحمد ونيس على هذا التحليل وهذه القراءة. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعين.
0: كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: مع نيكو جوهرة فاتفوتك.

0: 73 24 3000
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
5: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: مع اورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
0: جوهرة
2: أف أم بوبليسيتي.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآلي سعد الرواح موحيدة وحيدة توا يوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. يلا باش نمشي وليدي في الدنيا وما فيها، وككل أربعة بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. النائب رئيس المجمع يشرفنا الأستاذ حسام الدين بونني، وباش نحكي على حاجة مهمة جدا في الاستثمار، وحتى المواطن العادي ولا يحكي عليها، يقول لك فما ضغط جبائي كبير في البلاد هذيك، تدخل فما ولايات حتى في تونس ولايات معينة فيها ديزافونتاج فيسكو ينقص فيها الضغط الجبائي، واحد خلي يمشي يعمل استثمارات غاديك خير. لحديش على هذا الضغط الجبائي شو معناها مرتفع، وشنو انعكس، هل ينعكس كيف يولي الضغط الجبائي على المشاريع متاعنا وعلى المالية العمومية؟ واكثر من ذلك سنسأل أسئلة أخرى حتى نوضح هذه العملية لعامة الناس، المختصين راهم يعرفوا. ولهنا زاد أوسي المحاسب والأستاذ المحاسب بشكل عام، راه هو في النصح وفي الإرشاد لصاحب المؤسسة ولا صاحب المشروع، ويقول له كيفاش انعكاسات الضغط الجبائي، وكيفاش يستفاد من ليزافونتاج فيسكو هذوما، وكيفاش يستفاد من قانون المالية اللي عادة دائما وابدا يجيب لنا فيه حاجات جديدة، كل مرة فما في قانون المالية حاجات جديدة جبائية ويزم نكونوا مطلعين عليه، على خاطر الخطأ غديك حتى عن حسن نية راهو تخلص فاتورة تنجم تكون غالية في بعض الأحيان المؤسسة بطبيعة الحال. هات نمشي لضيف الدنيا وما فيها الأستاذ حسام الدين بناني.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: خويا مرحبا بك، منورنا.
3: شكرا سي حاتم، شكرا لك. صباح خير سي خليفة، صباح خير كل من يتبع فينا على موجات جوهرة فيه.
1: توا نسمع بالضغط الجبائي، كنا شنو معناها الضغط الجبائي بالضبط، شنو معناها؟ وفهم يقول لك هذه بلاد ضغط الجبائي عالي، لا والله متوسط، هذه اقل من الاخرى، او جيران بعض بعضهم، لكن هذه ازيد من الاخرى،
3: ازيد من الاخرى. بون بصفه مبسطه خنقولوا الضغط الجبائي هو نسبة الاقتطاعات الإجبارية سواء كانت ضريبية ولا اجتماعية بارابور للناتج المحلي الخام، لأن الضغط الجبائي ما فيهش كان الجانب الضريبي فقط، معناه الفيسكال، فيه الجانب الاجتماعي كالمعاليم الموظفة مثلا اللي نخلصوها للضمان الاجتماعي. دونك هذوك
1: يتحسبوا
3: اوبليغاتوار
1: وبربي اللي قالوا باش ندعموا بهم هذاك ولا
3: هو هذاك يدخل في البون الاجراءات الضريبية هذاك سي سي لا فيسكاليتي، ولكن
1: فيسكاليتي هذاك
3: فيسكال، ولكن
1: يبقى
3: سي لو سي لو تومبورير كي مش كي دور كي سيترنيز خنقول،
1: وان شاء الله تبقى سي اس اس فقط، ما يدخلوش سي ا و اس تي و اس اس و كلوب سبورتيف دمام ليف والكل يدخلوا هذوك، متولي واحد
3: تولي موضوع مشكله. دونك هذا هو بصفه مبسطه الضغط الجبائي، دونك الاقتطاعات الاجباريه سواء الضريبيه ولا الاجتماعيه
1: بارابور
3: للناتج المحلي الخام.
1: هذا هو التعريف.
3: هذا
1: عندك
3: هو
1: عندك
3: هذا
1: حاجه هو في خصوص التعريف؟
4: لا انا فعلا
1: الميكرو يعيش خويا،
4: حبينا نفهم وش معناها الضغط الجبائي.
3: تو فهمنا
4: معناها حتى الاقتطاعات نتاع الضمان الاجتماعي تابع الضغط الجبائي.
3: هو دو
4: احنا ديما الجبائي هو اللي تخلصوا على المداخيل،
3: على المداخيل ولا الضرائب ولا غيره. دونك ولكن هو فما معناها سوسون دو تو هما زوز نسب معناها مئويه، ولكن الضغط الجبائي يحتسب الضغط الجبائي يحتسب هاك الاقتطاعات الاجباريه الاجتماعيه.
4: يعني قالوا حاتم في المنطلق، سامحني حاتم، علاش مش موحد تقريبا في معظم الاقتصاديات؟ يبدو انه كل اقتصاد كل دوله عندها
3: كل دوله عندها
4: برامج سبيسيال تاعها.
3: وشوف انت تو تبارك الله انت استاذ فلسفه سي خليفه، وهو موضوع فلسفي هذا، فهمت؟ لانه الضغط
1: الجبائي ان شاء الله انت ما استاذ فلسفه كان يكتب معناها ما كتبش هو كاتب
3: دونك الضغط الجبائي نوعا ما يعطيك فكره على المنوال المجتمعي فك البلاد هذيك، لانه بصفه عامه الضغط الجبائي كيكون مرتفع سيكو الدوله بطريقة أو بأخرى تعيد توزيع الجباية هذيك والاقتطاعات الاجتماعية في شكل أو
4: خدمات.
3: شكل خدمات اجتماعية وفي شكل دعم وفي شكل دونك مثلا وقت اللي تاخذ أنت مثال الضغط الجبائي المعدلات مثلا في أوروبا نبدأ نحكيه على ضغط في حدود 40% فما فوق.
1: وين هذا؟
3: في أوروبا الاتحاد الأوروبي مثلا فرنسا فرنسا والدنمارك اللي هما أكثر بلدان تقريبا في العالم فوق 45% وقت اللي نشوفه فرنسا
1: 45% جبائي
3: معناها الضغط الجبائي في حدود 45% فرنسا والدنمارك
1: شركة مع الشهر ومع المؤسسة.
3: بالنسبة لتونس احنا نحكيه على 35% تقريبيا وتونس هي خنقوله الأعلى
1: 35% أقل من فرنسا والدنمارك الحمد لله
3: أقل من فرنسا ولكن على مستوى خنقوله زون ميناء معناها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي تقريبا الأعلى في الدول هذيك الكل. في افريقيا احنا
4: تونس الأعلى هي الاعلى
3: ضغطا جبائيا. جيورانا في افريقيا السيشيل اللي هي تقريبا في 30% ومن بعد المغرب في حدود 29-28.5%.
1: عاده الجبايه حسب ما نعرف هي باش ناخذوها على الناس الكل، الناس الكل نقوموا بواجبنا الجبائي، لكن راهي ترجع لنا خدمات، ترجع لنا حاجه تفيد المجموعة الوطنية تصلح لنا. مثال سيدي خذ الـ 1% سي اس اس وتوا قداش ولا هذول المؤسسات
3: على الشركات
1: نوع وعلى الموظفين نوع. يا سيدي خذوا وصلح لنا صناديق الاجتماعية من حالنا.
3: هو بالنسبة لطول سؤالك هو موضوع الجباية هو موضوع كبير ياسر معناه وكما قلت انت معناه اسكو شنو هو الانعكاس نتاع الضغط الجبائي على الواقع معناها الواقع اليومي للمواطن. وقت نحكيو على الدول الاسكندنافية نحكيو على ديتو معناها كبار 45 و42 وغيره،
1: لكن شوف الخدمات
3: بالضبط وراو على مستوى لي بيرسون فيزيك توصل الضرائب لحد 60% في بعض لي ترونش حتى 60%. ولكن كي تشوف الانعكاس نتاع الجبايه وتشوف الخدمات الاجتماعيه يعني المواطن راضي بك النسب هذيك لانه على مستوى التعليم على مستوى الصحه على مستوى جوده الحياه قاعد يشوف على على
1: رابح
3: على
1: هو رابح ويحسبها رابح بالضبط.
3: دونك في تونس اليوم عندنا 35% ولكن عديد التساؤلات اللي لازمنا نتسألها على مستوى
1: كمختصون ليش الجباية خلصوا بها في الشهري
3: فما نسبة بطبيعة الحال اللي هي تمشي في مصاريف معناها المصاريف الوجوبية احنا نقوله مصاريف وجوبية الأجور فما معناها الدعم عدد من الخدمات ولكن عدد من المصاريف الوجوبية اللي يلزمك تغطيها بطبيعة الحال انتر اوتر بالجباية
1: به.
3: وفما انتران دو في متاع الدولة خنقوله نسق متاع الدولة اللي يلزمك المصاريف هذيك تغطيها جزء من الأجزاء اللي تغطي بها هي
1: مش هي مصاريف الدولة بارابور الدول الأخرى احنا هراو بسيطة مصاريف الدولة
3: بسيطة موديما بارابور معناها للناتج المحلي متاعك
4: انعكاس النسبة هذه متاع 35% على مناخات الاستثمار. طيب الموظف هو كموظف حاصل واضح بين ظفرين نقولوا حاصل الجباية متاعه تنظمها مرتبه باعتبار من الدولة يأخذ من الدولة ويقع الخصم هذا، لكن ديما ثم التشكيات من قبل المستثمر سواء كان اللي هو مستثمر أو اللي عنده نوايا الاستثمار في علاقة بالموضوع هذا. اثنين عدم استقرار النسبة هذه يعني يقول لك انا ما نجمش نعرف في الثلاث سنين الجايين كيفاش تتطور الارقام هذه
3: عدم الاستقرار على المستوى القانوني
4: فوالا سي انعكاسات هذه اللي ديما يشكيو منها المستثمرين في العاده.
3: انت حطيت صبعك على زوز حاجات هو بالنسبه للضغط الجبائي كي يبدا كبير طبيعه الحال في وضعيات معينه اذا نزيدوه دي فاكتور اخرين ينجم يكون ينفر من عملية الاستثمار لأنه نحب ولا نكره وقت اللي المستثمر باش يعمل استثمار في دولة من الدول فما أن بزنس بلون معناها
1: اللي تو تحكي على الأجنبي نحكي حتى على التونسي
3: ولا حتى تونسي
4: المستثمر
3: بصفة عامة معناها حتى تونسي باش يعمل معمل ولا
1: باش يعمل
3: لتودو بروجي متاعه. من جملة خنقوله الحاجات لفاكتور اللي يثبت فيهم هو بطبيعة الحال النسب متاع الضرائب والأداءات وغيره لأنه تدخل في الكوم تاعه معناها ما فيش. إذا يبدأ الضغط الجبائي كبير برشا والدول اللي بحذاك اللي قراب لك جيرانك يبدأ الضغط بعيد برشا على الضغط الجبائي الموجود عندك أنت، طبيعة الحال ينجم يخمم أنه يديلوكاليز، ما يستثمرش عندك أنت، يستثمر في بلايس أخرين. هذا يوقع مثلا مشكلة كبيرة في فرنسا مثلا من المشاكل اللي صارت لهم في، وأنه مثلا النسيج الصناعي متاعهم تقريبيا في طور الإضمحلال، أنه الفرنسيين مشاو استثمروا في بلايس أخرين. دونك الضغط الجبائي سيتان فاكتور
1: للهند وللصين
3: حتى في دول مجاورة في إسبانيا في البرتغال في دول أوروبا الشرقية وغيره، سيتون ديزاندوستريالزاسيون اللي صارت في فرنسا انتروتر من جراء الضغط الجبائي ومن جراء ثقل الإجراءات الإدارية اللي موجودة.
1: به خليفة سل سؤال آخر،
4: شنو هو أهمية أنه الضغط هذا ما يتبدلش على السنوات؟ يقول لك أنا في البريفيزيون،
1: أنا أقول قانون مالية نقا قوانين أخرى وجديد
3: موضوع الاستقرار،
4: خط هذا يقولوها لنا ياسر المستثمرين، يقول لك أنا ما نعرف
3: استقرار القانون. فما اون سيكوريتي، نوع من الأمان القانوني، نوع من الأمان الجبائي اللي يكون موجود، لأني أنا وقت اللي نعمل حساباتي مثلا ان بزنس برون نجم يكون على مدة 10 سنوات، نجم يكون على مدة 5 سنوات 15 عام. دونك انا وقت اللي نخدمك المخطط الاعمال نتاعي عندي دي نوسيون بيان ديتيرميني
1: ونجم نحسبها ونعرف شنو باش نحقق وشنو باش نعمل.
3: بنيتك المخطط نتاعي على معطيات معينه، اذا اون كور دو روت انت تبدل لي بصفه جوهريه هك المعطيات هذيك، مخطط الاعمال نتاعي ما عادش عنده حتى قيمه. وبالتالي كنا نحكيه على معناها مردودية معينة، مش نوليه ونحكيه على مردودية أخرى، واللي ربما في إطار المعطيات الجديدة أنا ما كنتش ناخو قرار الاستثمار بتاتا.
4: وقتش نربح أنا في علاقة بالضغط الجبائي؟ شنو النقاط اللي ممكن تربحني؟ مثلا مصاريف، ثم اللي يقولك نختار نستثمر توا في القصرين ولا سيدي بوزي،
1: فما مناطق معينة،
3: فما مناطق
1: ولاية
3: أي في إطار
1: تنمية جهوية ربي نرجعوا لهذه تنمية جهوية، نحبوا نعطيوها شوية وقت تو نرجعوا لها بعد الفاصل بالضبط. أن هم الولايات هذه نعرف من الزغوان وإحنا طالعين هذين نعرف فما عدد من الولايات اللي فما تشجيعات جبائية وحتى سوسيال معناها اجتماعي.
3: صحيح
1: العوام الأولى أنها ما عندكش كوتيزاسيون، لازم معاك كوتيزاسيون في المتاع سنة
3: على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: هذو ما نشوفوهم زادة مهمين باش يعرفوا العباد راهو وسيت نجم تستثمر في المناطق هذو متاع التنمية الجهوية اليوم، ومش بعد فما البعيد وفما القريب خطوتين، ولكن نجم تعمل مشروع تتمتع بتخفيضات مهمة في الضغط الجبائي. فاصل وراجعين مع الأستاذ حسام الدين بناني.
5: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
6: ساعتين
5: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
7: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
8: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
8: عندك أورانج.
9: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
10: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
9: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
10: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
9: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاه في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
10: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
11: مونوبخي ديما معك.
12: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G.
13: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
14: اريدو طور عالم
15: جوهرة أفهم
16: Publicité
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
17: سباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
18: على جوهرة FM TV موش مع الموجة.
1: صباح الورد دوزيام بارتي دو الانترفيو مع الاستاذ حسام الدين بوناني، نائب رئيس النائب الاول لرئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه والعماده نتاع المحاسبين، اللي زاد اوسي راهو قاعده تقوم بدور جبار في عملية التحسيس والتثقيف وتبسيط المفاهيم الكلها. وحضرت على ندوة مهمة صارت في الصيف هذه، كانت حول واجب المحاسب وفي خصوص هذه تبييض والأموال، تبييض وغسيلي، وفهمنا شنو التبييض والغسيل. حضرت والله فهمت الحكاية وقتها، ما كنتش فهمها، ما فنيش مفرق ما بين التبييض والغسيل،
4: أحب الدهن وأحب الماء.
1: هاي سيدي نرجع لسؤال الخليفة أستاذ حسام الدين بوناني ونشوفه معك أنت. التنمية الجهوية شو اللي فما ديزافونتاج موجودين لحد الآن معنا؟
3: موجودين، هو في إطار قانون الاستثمار وكان عندنا الكود دانسيتاسيون لانفستيسمون قبل مجال التشجيع على الاستثمار، وعام 2016 تمت المصادقة على قانون الاستثمار وبدأ العمل به في أفريل 2017، وكان حدد عدد من
1: وقت انت نايم في مسنو بشارة
3: اي موجود في البرلمان،
1: صوت علي
3: صوت علي ولو انه اليوم يزم يتراجع
1: عن قريب مراجعة
3: قريب العشر سنوات
1: بعد عشر يرجعوها انا مو بعد خماسية يقول لك انت
3: يلزم نعمله يقع تقييمه. دونك وقع خنقوله تحديد عدد من الولايات

0: لي زون. اما القانون مشى خاصه في التنميه في التنميه الجهويه، وفما عدد من المنح الماليه الهامه وقت اللي معناها تقوم بالاجراءات بطبيعه الحال بطريقه صحيحه، تقوم بالاستثمارات، فما عدد من الاعفاءات على مستوى مثلا الديوان، على مستوى الاداء على القيمه المضافه حسب لي زيكيبمون، حسب التجهيزات اللي باش توردهم ولا باش تشريهم. وكيف كيف معناها منح ماليه هامه بالطبيعه، يلزم تقدم الفواتير نتاعك وتقدم، فما توت اون بروسيدور، ومعناها في اطار تجي على الاستثمار في كل الجهات هذيك، في اطار وقتها التمييز الايجابي،
1: التمييز الايجابي. وثم العاصمه ما عادش تحمل راهي الاستثمارات
0: هذه. ثم بعض الولايات اللي تم استثنائها وقت على اساس ان ولايات بون بلوز اوموان بين قوسين مرفهه كشويه،
1: وزادوا سي حتى المساحات المناطق الصناعيه ما عادش تقدر
0: فيها. الاغلبيه مشات في ولايات وقتها مؤشر التنميه في مختلف الولايات، وقع من تحديد المناطق اللي تتمتع بالامتيازات هذه على ضوء هك المؤشرات هذيك.
1: ارتفاع الضغط الجبهي عنده شي علاقة بالمالية العمومية؟ وهل ارتفاع المداخيل الجبهية يعني بالضرورة تحسن مؤشرات المالية العمومية؟
0: بالضرورة لا، بالضرورة لا. علاش؟ لأنه بون نجم المداخيل الجبائية تتطور، هذا صار في تونس أنه على مدار السنوات الفارطة الكل قاعدة المداخيل الجبائية تتطور من سنة لسنة بارابور
1: حسب التقريب
0: الجودة،
1: حسب التقريب هذا التطور بين 2000 ونقولوا بين العشر سنين الاخرين قديش؟
0: بون ما عنديش الحقيقه النسب، ولكن في القانون الميزانيه الفارط المداخيل الجبائيه كانت تمثل تقريب قريب 90% من المداخيل نتاع الدوله في قانون الماليه الفارط. بون خنقولوا لو كا دي سبيس مثلا، كي تاخذ فرنسا مثلا، فرنسا هي من اعلى الدول اللي فيها ضغط جبائي فوق ال 45%، ولكن كي تشوف المالية العمومية متاعها في وضعية سيئة وسيئة جدا، ما نحكي ولا 3500 مليار أورو من الديون، نحكي على نسبة تداين فاقت 110% من الناتج المحلي الخام، نحكي على نسبة عجز فوق 5%، نحكي على تدهور الاقتصاد معناها تماما. اليوم فرنسا كي تداين سي خليفة باش تمشي تخرج على السوق المالية باش تاخذ قرض، ولات تقترض بنسب فايدة أكثر من إيطاليا وأكثر من إسبانيا وأكثر من البرتغال، وبالتالي تطور المداخيل الجبائية والضغط الجبائي ما يعنيش بالضرورة أنه معناها المالية العمومية متاعك في صحة جيدة، بينما في بعض الدول الأخرى خاصة الدول الاسكندنافية الضغط الجبائي عنده معناها خنقولوا
1: مردودية
0: هامة برشا على الخدمات الاجتماعية وعلى مؤشرات المالية العمومية. دونك سا ديبون من خنقولوا من الحوكمة، زاد سي لا غوفرنونس، من الحوكمة في إطار خنقولوا التصرف في الموارد العمومية. وديما نرجع للتران دو في دو ليتا، فما دول قاعدة تعيش خنقولوا أكثر من طاقتها، وعندك زادة بالنسبة لفرنسا
2: ثم دول أكثر من طاقتها، مصاريف الدولة ولا مصاريف الدولة. المجتمع
0: مصاريف الدولة
2: الشعب.
0: مصاريف الدولة، ولكن أيضا اختيارات خنقول كما قلت لك من وين المجتمع.
2: قول لي أستاذ معناها عدد الموظفين الشركات
0: بالضبط،
2: النقل،
0: دونك أنت مثلا
2: النقل الجوي كما تونس هذا كله هو يمثل.
0: نحكي لك مثال فرنسا، فرانس عندهم سيستيم يتسمى لو سيستيم دو ميل فوي، أنه تلمون مشاو في لا مركزة الخدمات، انه معناها ولا فما عدد كبير ياسر من الموظفين وانديليسيون تاع المسؤوليات، والانفاق العمومي معناها وصل معناها الوضعيات معناها لا تطاق. بالنسبه لتونس عندنا مشكل على مستوى التاجير العمومي، ولكن زاد عندنا مشكل الدعم اللي ديما نرجعوا له،
1: ويلزم ترشيد الدعم. هذاك اختيار نتاع الدوله تقول لك انا نخدم دوري الاجتماعي،
0: فما دور اجتماعي عنده تكلفة، الدولة عنده تكلفة مالية. علاش قلت لك قبيلي الضغط الجبائي يعطيك فكرة على المنوال المجتمعي اللي مشيت فيه الطبقة السياسية خاصة الجهاز التنفيذي في دولة من الدول.
2: خبير محاسب وتعرف الشركات وتحكي مع المستثمرين، علاش رغم تلك الامتيازات اللي تمنح في علاقة بالاستثمار في المناطق الداخلية ما ثم عزوف؟ نقولها حقيقة،
0: لأنه
2: مناطق صناعية
1: بعض الولايات لا في بعض الولايات تحسنت بشكل كبير.
0: تحسنت
1: المثال نعطي زغوان وشفت بعيني تحسنت العملية، أيضا جابت نتيجة في سيدي بوزيد، فما نتيجة في سيدي بوزيد، وفما ناس اختارت أنها تعمل استثمارات كبرى غادي، وفما بعض المناطق اللي عرفت

0: ديزون انتعاشه بفضل هذا القانون.
1: لا القانون يشجع ولكن المعدل كان نعمله الكور بك نقول لك على الزغوان. أنا تابعت الحكاية الزغوان قريب العاصمة يعني هذا اللي حبيت نقول لك أنه ما يكفيش تعطي الامتيازات
2: بالضبط.
1: لأنه المستثمر في العادة فيه نسبة كبيرة مربوط بالبورت ومربوط بالمطار. إذا ما تحسنش الانفراستركتور الطرقات يقول لك أنا ما باش نخدم نستثمر من عرش المعتمدين الفلانية في المنطقة ذيك نخسر أكثر من الامتياز اللي عطاوه لي.
2: احنا على مستوى مجمع المحاسبين فما دراسة تعملت وتعملت بصفة معناها سيونتيفيك 100%. دونك الدراسة هذه شنو أنه شنو ما خنقوله المعايير اللي يعتمدها المستثمر باش ياخذ القرار اللي يرتكز عليهم باش ياخذ القرار الاستثمار من عدم الاستثمار. الامتيازات الجبائية والضغط الجبائي يجيوا تقريبيا في المرتبة السابعة. السابعة أول حاجة يمشي لها المستثمر هو النقطة اللي انت جبت عليها هو الاستقرار القانوني.
0: الاستقرار القانوني
2: احنا عندنا اون كونتينيتي جوريديك اون سيكوريتي جوريديك اون سيكوريتي فيسكال. يعني ما تجيش تبدل لي قواعد اللعبة كلها. انا عملت الدراسة متاعي على ضوء معطيات على ضوء مؤشرات معينة. ما تجيش بعد ستة شهور بعد عام تقول لي ليك المؤشرات هذوك مطيشهم.
0: سمعنا القانون المالية اللي نخرجوه هذاك كل عام اللي فيه
2: ينجم بطبيعة ينجم كي يزيدك في الضغط الجبائي كي يزيدك في التي في آه كي
1: يبدل شروط جديدة
2: كذا قواعد اللعبة تتبدل أنكور دوروت. مثلا المستثمر تري سونسيبل للمنظومة القضائية في بلاد من البلدان. قل لك أنا غدوة عندي مشكلة عندي ليتيج عندي مثلا
0: قضاء يحميني ويأخذ
2: لي حق قضاء يحميني حتى كي نبدأ نخدم على الدولة مثلا فما جودة الحياة. مثلا أنا مستثمر باش نجيب صغاري باش نجيب مرتي باش نجيب كذا ونستقر في بلاد من البلدان. القرار متاع الاستثمار ماهوش مرتبط فقط بالجباية مرتبط نجم نقري صغيري وقت اللي مثلا نمرض نلقى وين نداوي الانفراستركتور مش نتفرهد
1: نلقى وين نتفرهد في القرايه. دونك احنا تقرا انت في منطقه داخليه راه مش باش تقرا كان في لونفي يحب ثم المكتب البرا ثم الفضاءات اللي
2: تتعمل
1: المسارح
0: نداوي كان يمرض
1: ساعات الامور يقولوا شو يحاول من المنطقه الفلانيه يحاول لانه حياته كلها.
2: علاش قلت لك فما عدد من المؤشرات اللي هي المؤشر الجبائي والمؤشر المالي مهم انك تعطيه منح وكذا ولكن ما هوش المؤشر الوحيد اللي هو يرتكز عليه المستثمر باش ياخذ القرار نتاعو النهائي يستثمر ولا ما يستثمرش.
0: السؤال احنا ايامات قليله وباش نرجع مسنوا بالشعب وباش نبداو نحضروا في قانون الماليه جديد ايامات قليله شهر اخر شهر ونصف على اقصى
2: تقدير
1: 1 اكتوبر
2: ولا اكتوبر اكتوبر
0: هل انه الزياده في الضغط الجبائي من 35 نمشيو ل 40 تحللنا مشكله الماليه العموميه ومشاكلنا والا انه حاسبكم انتم يديكم دولابات انتم في السوق معناها وفي الساحه وتشوفوا كونه الترشيد ولا المراجعه ولا التحفيز هو اللي نجم يحرك لنا الامور.
2: وضعيه تونس وقت اللي تاخو خلينا نقولوا بصفه مبسطه تاخو الوضعيه في تونس ونحكيو مثلا على اقتصاد موازي فما ناس تقول لك 40% فما ناس تقول لك 50% إذا باش تزيد الضغط الجبائي في اقتصاد كما
0: نور بنا من الاقتصاد المناظر مش الاقتصاد الجبائي
2: في ديفيكسيون يعني الاقتصاد المهيكل باش يخرج لك المنظومة الغير مهيكلة ونحكيو على اونيروزيون دو لا باس فيسكال يعني القاعدة الضريبية اللي انت تخدم
0: اللي عندك, اللي عندك
2: ديجا باش تبدا تتفتف. دونك زيادة الضغط الجبائي ما هيش باش
0: هي الحل
2: ماشي هي الحل طبيعة الحل
0: يزمك مراجعات
2: مراجعة أخرى فما جملة من الحلول لازم تجي مع بعضها باش هك المنظومة الغير مهيكلة تحاول تدخلها في المنظومة المهيكلة وحتى على مستوى خنقولوا المالية العمومية يلزم اون فيزيون أخرى ويلزم خنقولوا تشخيص آخر وحلول أخرى باش بشوية بشوية نخرج من الوضعية إبان اللي احنا ما يلزمناش كونوا زادة ألارميست يعني ما ناش في وضعية كارثية
0: لما الدول لا
2: الأخرى
0: لا لا لا
2: اللي وضعيتها معناها
0: أصعب منا وأخطر منا
2: وأخطر منا
0: برشا
2: ولكن ولكن معناها
0: ما احنا سي جواب راهو مازلنا نلعبوا ونجموا نصلحوا
2: ما نوصلوش الوضعية اللي تولي أصعب وتولي
0: واحد. شكرا لك أستاذ حسام بوناني على كل هذه المعطيات. فاصل ونختموا بالبون بلان تاع المراديو تاكسو.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: يا سيدي، مازلت تحب تفرهد العائلة وتعمل ذريبة بحر قبل ما ترجع لقراية؟ سي فكرة وما وفاش مع لشان اللي مرادي. نعم، الصيف مازل متواصل ومواصل، زادة العروض الأحلى عاودت رجعت مع اللي مرادي، مع الفلاش برومو، هذه برومو فلاش هذه متاع سلسلة اللي مرادي هوتيلز، تمتعوا بتخفيضات توصل إلى حدود 40% للإقامة حتى 31 أكتوبر. ريزيرفاسيون مفتوحة حتى 10 سبتمبر انكلو، معناها اليوم وغدوة، زادة مازال أمامكم. المرادي أوتيل سوسي أنيماسيون تعرفوها نهار وليل وإكسترا أوردينير، بيسينات على كيف كيفكم في كل النزل متاع المرادي، لتوبوغون، الماكلة البنينة، الأجواء العائلية والدلال أكثر في المرادي جربة، وين تتمتع مباشرة، مش توصل هذه مباشرة، تتمتع ب40% تخفيض للإقامة إلى حدود 31 أكتوبر. سيفك راهما وفيش مع المرادي أوتيلز، اطلبوا توا 70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720- هذه للعائلات التونسية وللتوانسة الكل، وإلا تحب تزوروا زادة الموقع

0: été.
1: Ma Orange, boostez le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bas de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yanni, accès à Internet ou accès à sera à l'Elforja ou l'Kraya ou l'Game. Tu branches humaine, connecte le Wacht Mena. Et d'alcool, pas sensu. Et 97 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mais la push de Stanna, M'chez l'Akre Boutique Orange ou boostez le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج
3: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
4: جوهرة
0: بوبليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
6: مرحبا بكم في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والحرص على توفير أفضل الظروف لضمان جاهزية أسطول النقل العمومية. أدى أمس والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية للاطلاع على مدى جاهزية الأسطول والاستعدادات الجارية لتأمين النقل المدرسي والجامعي، وشملت الزيارة مستودع شركة النقل بالساحل وورشات الصيانة التابعة لها، حيث عاين الوالي مختلف التجهيزات والوسائل المتوفرة واطلع على سير أشغال الصيانة والأسلحة ومدى جاهزية الحافلات لتأمين خدمات النقل خلال العودة المدرسية والجامعية. المتصرف والمفوض لشركة النقل بالساحل عبد الرؤوف الظاهري أفاد بأن إطارات وأعوان الشركة على أتم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي وضمان حسن سير المرفق العمومي. تتواصل المتابعة الميدانية بولاية صفاقس لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والحد من المخاطر المحتملة في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء. وتندرج هذه المتابعة في إطار الوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية إثر انعقاد جلسات لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو نزول كميات هامة من الأمطار وما قد تشهده بعض المناطق السكنية والصناعية والطرقات المنخفضة من تجمع لمياه الأمطار وفيضان بعض الأودية. نظمت أمس بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرق الطبية والفنية المعنية. ودعا الوزير وفق بلاغ صادر عن الوزارة إلى التسريع لاستكمال الوحدتين ينتظر دخولهما حيز الاستغلال في نوفمبر القادم بمستشفى فاطمة بورقيبة بمنستير ومطلع السنة القادمة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. هذا وتمت المصادقة على دليل الممارسات الجيدة للمساعدة الطبية على الإنجاب لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى. ختاماً في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ بصواريخ باليستية وإلحاق أضرار كبيرة بهما. الحرس الثوري أكد أن هذا الاستهداف جاء رداً على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية، وأكد أن الرد على واشنطن سيستمر حتى وقف الاعتداءات. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار.

0: للدولة التونسية وللسيد وزير التجارة، يا أخي وين هو الماء؟ خلنا نشرب وشربة ماء يا أخي، نقعدوا هكا كل يوم عند جارة وعلى الماء ما نلقاوش، شنو معناها عطار وبيه قهوة إن توا نخرج باش نشري الماء نلقاه يخرج من الدار في الماء ويهز فيه للقهوة والعطار في الوسط، معنى العطار ياخذ في الماء ويدخلهم للقهوة باش يبيعهم ويربحهم ويستثمر فيهم. جيناش لك حكاية عبد العزيز العروي أكاديمية مشات التاجر في الماء مع ولد عمها، هي ربحت روحت رابحة هو خسر التجارة متاعه. يعني الماء ولا تجارة في تونس الدخل الذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: عندنا جورا فهم نداء للوزارة التجارة حماية المستهلكين، دبوس الماء في الكلاسيكات المتطرفة، الكلاسيكات المتطرفة دبوس الماء ب 200 فرنك خذ ونخلي غاد، بينما في الغربات سوفها تباع مريقلة، في الكلاسيكات بتاع الطرود تباع سوفها مريقلة 900 فرنك، مريقلة بورها واضحة تباع، في العطريات تيجي الماء 7500 خذ ولا ترى، يوينكم أخويا؟ أنتم حماية المستهلك ولا أخرج من البيروات دي سارشا.
2: والله مثل الحمص يقول له عندك دخان يقول لي ما عنديش، عندك ماء ما عنديش، عندك حليب اللي يقول ما يبيعه ما عنديش، نبيعك ما عنديش. قال لي اخوي على شحال من اصلي انت ورخصتك وزينك على شحال من اصلي يرحم والديك.
3: جو رأفان مريني ديما تبع فيكم، جاء رب وصلوا لي صوتي لاني عايش مظلوم في بلاد القانون، راه دار مش على صغاري من 2018، راني شكيت السلطة المحلية والجهوية بدون فائدة، ما خليت وزارة ما مشيت لهاش، حقي ما خليتهاش، يا رسول الله كان عندي كرمي أبيض رزعوا لي أصفر، بنتي أنا منتشرة في سبيطار وسيلة قالوا لها ما تخدم 65,000، عندها أمراض مزمنة، نرى رجلها بطال خدم مربى نهار يخدم 10 قاعد يرمون زيد يعطوه كرمي أبيض، عطوه كرمي أصفر عليه. فراهو زيارة سيد الرئيس عندها شهرين ونص لتكلفة، تراني قابلته وحكيت معاه سيد الرئيس من زيارة السلطة المحلية الجهوية ما عملوا لي حد شيء، جاء رب وصول صوتي.
4: السلام عليكم، بربي أنا والية بمدرسة بالقيروان، نحب نوجه نداء عاجل ومستعجل لوزير التربية والتعليم على الخور الموجود في المدارس الحكومية بالقيروان، على خاطر ثم فئة من المعلمين غير مؤهلين أنهم يقوموا بدورهم كمربين من ناحية المادي واللفظي ومن ناحية المستوى التعليمي المنحدر. وقت اللي تقدمت بشكاية بالمحسوبيات وبالمعارف طفيت الشكاية وما عديتش وما خذوا حتى إجراء قانوني. سؤال وزير التربية والتعليم، يا أخي نحن كمواطنين تونسيين ما عندناش الحق في التعليم المجاني؟
5: كيف نعمل نداء من المنبر بتاع الاذاعه نتاعكم؟ حنان تليلي من استاذ تعليم ابتدائي منتدبه دفعه 2016، جيت قريه عمناول بعيد على داري من ولايه قبصه، جيت قريه في ولايه سليانه، عملت برشا محاولات للتحويل خاطر عندي احد اطفالي توأم يعاني من مرض التوحد. حبيت نعمل نداء من المنبر هذا للسيد وزير التربيه ورئيس الجمهوريه لتمكيني من نقله لولايه قبصه لتمكن من علاج طفلي.
6: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 إلى 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و7 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة، جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفلام.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: To skôr pôjde to pod pánby. Na Nikru Žohara sa Chlap berá na rajik. Ken Nikru Žohara na 29 línie WL 37 24 3000. 29 ميمي وإلا 73 24 3000.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
4: جوهرة
5: أف أم بيبليسيتي.
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت عن وضع شقق سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بسيدي حسين السجومي بولاية تونس، والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء. وتتكون الإقامة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للشركة من عمارة ذات طوابق أرضية وثلاثة طوابق علوية، حيث تتوزع الشقق المعروضة بأسعار ومساحات مختلفة تناسب احتياجات المستفيدين وفق بلاغ الشركة. وتتكون الشقق المعروضة من غرفة وقاعة استقبال بمساحة مغطاة تبدأ من 43 متر مربع وبسعر يبدأ ب 117 ألف دينار. يشمل العرض كذلك شقق تتكون من زوز غرف وقاعة استقبال بساحة مغطاة تبدأ من 75.58 متر مربع وبسعر يبدأ من 155 ألف دينار. وتوفر الشركة في نفس الإقامة شقق تتكون من ثلاثة غرف وقاعة استقبال بمساحة مغطاة تبدأ من 96.94 متر مربع وبسعر يبدأ سعر بيع يبدأ من 221 ألف دينار. وتوفر الإقامة مأوى سيارات أرضي مخصص لبعض الشقق السكنية. ودعت الشركة راغبين في الاطلاع على تفاصيل العرض وحجز الشقق الاتصال بمصالحها وزيارة موقعها الإلكتروني الرسمي سنيت.تن. إطار المتابعة الميدانية للمشاريع العمومية، تابع ولي زغوان كريم البرنجي نسق تقدم مشروع أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي زغوان وبن عروس، واطلاع على سير الأشغال ومدى تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروع اللي يمتد على طول 8 كيلومترات، يهدف إلى تدعيم الطريق وتحسين جاهزيته بما يعزز سلامة مستعمليه ويسهم كذلك في تحسين انسيابية حركة المرور. وأكد والي زغوان ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالمواصفات الفنية والأجالة التعاقدية، وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف مراحل المشروع والعمل على تجاوز الصعوبات المطروحة. اطلع امبارح وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد يترأس المدير العام للمركز خلال زيارة ميدانية أداها إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية والتعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي بحضور المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وقال مدير إدارة الثروة الحيوانية بمركز إكساد محمد النصري إنه المركز اللي يمثل الذراع الفني لجامعة الدول العربية ومقر دمشق في سوريا اختار زيارة ولاية باجة لأهميتها في مجال تربية الماشية والاطلاع على قصص نجاح في قطاع الثروة الحيوانية، سواء من خلال الإدارة الجهوية بباجة أو عبر تجارب منتج للأعلاف ومربي للأغنام. واختار أنه تضم ضيعته كل سلاسل القيمة وحلقات الإنتاج والاستهلاك. بلغت أو الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1371 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المنشورات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي بتاريخ امبارح بلغت 25460 مليون دينار، أي ما يعادل 100 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 99 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت كذلك 4399 دولار للأوقية. ونختم كالعادة بسوق الصرف، لورو 3386 مليم، والدولار الأمريكي 2912 مليم. بزنس في نمنا.
6: بزنس نيوز.
5: جوهر اف ام. تندانس.
8: تندانس.
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. نحكي في تندانس اليوم على الهجمات السيبرانية ومشكلة الخصوصية خاصة في المحادثات الرقمية، واللي تعتبر الهاجز الأكبر لمليارات مستخدمي تطبيقات المراسلة. مثلا نحكي على الواتساب. الواتساب نلقاو فيه تشفير وإلا كوداج من طرف إلى طرف المعروفة أكثر end to end encryption، وهو المعيار الذهبي حاليا، واللي يضمن لكونه المساج اللي تبعثه ما ينجم يقراه كان اللي بعثه وإلا اللي استقبله فقط. مع هذا نقاو ظهور للحوسبة الكمية واللي بدأ يهدد بكسر الشفرات التقليدية هذه الـ End-to-End Encryption، الشيء اللي دز بعض الشركات لتطوير حلول أمنية أكثر صلابة ومقاومة للمستقبل. موقع The Verge يقول لكونه تطبيقات كما واتساب وانستغرام بدأوا في دمج طبقات أمان تعتمد على التشفير ما بعد الكم، بالإنجليزية جي بوست كوانتم كريبتوغرافي، والتوجه هذا يهدف إلى حماية البيانات ليس فقط من التهديدات الحالية توا، لكن من التهديدات المستقبلية اللي تنجم تشكلها الحواسيب الخارقة، شيء اللي بيش يخلي عملية التجسس على المحادثات عمليات مستحيلة عمليا حتى مع توفر قدرات كمية وقدرات على الحوسبة غير مسبوقة. نختم الفقرة اليوم بنعطيكم بعض الإرشادات لضبط إعدادات الأمان القصوى في الحساب متاعك. مثلا على الواتساب نجم تفعل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، هكا بعد مدة معينة تختفي الرسائل ولا المساج اللي موجودين على واتساب، هذا لضمان عدم بقاء سجلات المحادثات الحساسة على أجهزة الآخرين. نجم زادة كيف كيف تفعل ميزة تشات لوك وإلا قفل الدردشة ببصمة الإصبع وإلا الفيس آي دي، باش تمنع المتطفلين باش يوصلوا ويشوفوا لمساج متاعك وقت اللي تخلي تليفونك محلول. آخر نصيحة هي التأكد من رمز التحقق الخاص بالتشفير في معلومات الاتصال مع الأشخاص المهمين لضمان عدم وجود وسيط ينجم يراقب المحادثة متاعكم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
5: تندانس.
8: تندانس.

0: اسمه بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بي دون لو بتاريخ 9 سبتمبر 2026. يتجدد اللقاء على جوهرة فيم في محتوى جديد أكيد من خلاله نتابعوا آخر الأخبار والمواضيع اللي تهم العائلة التونسية أساسا، خصوصا في العد التنازلي في الأيام القليلة لما تبقى من العطلة الصيفية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، تحياتنا للناس اللي عندهم مدة ديجا ما يرجعوا لنظام العمل بالحصتين نورمالمون، تعودتوا على مستمعينا كهو سي بون. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وان شاء الله نهاركم سعيد من ما اخترتوا انكم تتابعونا عن طريق موجاتنا في تونس كامله من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، او عن طريق موقعنا على الانترنت على www.jawharafm.net. هذا موعد جديد يجمعنا بكم، ليكيب تتجدد زاده اليوم، ترافقنا سعاد العدواني معالج في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوطه في الديجيتال اهلا وسهلا، جهين الرحومه في الاخراج التقني مرحبا، وسنام هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. البدايه تكون بالموسيقى وتستناو معنا اولى المتابعات كالعادة في بيدون لولي، بشكون مباشرة اليوم من المهدية، خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، غرفة الصيفية. كالعادة أولى الفقرات والمتابعات في بيي دون لو تكون بقفة الصيفية. شنية الأسعار اليوم مباشرة من المهدية، وكل التفاصيل باش تكون مع مراسلنا وزميلنا سامي الهاني. سامي الهاني اللي نقولوا له صباح النور، أهلا وسهلا يا سامي.
1: صباح النور، صباح الولد، صباح النور كافة مستمعين أينما كانوا. بطبيعة المهدية تو تقريبا الصيف بدي يوفى، فما بعض المصطفين اللي يخيروا شهر سبتمبر يعني يبحروا فيه.
0: صحيح،
1: وحنا نقولوا ديما شهر سبتمبر لولاد المهدية.
0: شهر سبتمبر لولاد المهدية، بيه يا هيدي. المهم انت قاعد تستمتع يا سامي.
1: الناس كنت تستمتع بالبحر في الفريود هذية. بطبيعة زاد استعدادات حثيثة للعودة المدرسية. يعني العودة المدرسية الجامعية على الأبواب. بالنسبة للسوق البلدي والإقبال على المرشي، فما بعض الإقبال نشوف أنه باش ننطلقوا بود البحر. اليوم عنا السردة ب 2500، السردينة 5 دينارات، السكمري 8 دينارات، تن 12500، 13 دينار و500، اللامبوكا من 18 دينار 22 دينار، قرات 36 دينار، المجل 28 دينار، كلب بحر 35 دينار، فار بحر فما 15 دينار وفما 20 دينار، اللوت 14 دينار، المغزل 10 دينارات، الكحلة 20 دينار، بالنسبة للشورو 20 دينار، صفراي 27 دينار، شوادي 27 دينار، تريفات 38 دينار، الكالامير فما 40 دينار و50 دينار، الجغالي 50 دينار 60 دينار، والمناني 55 دينار. هذا بالنسبة للوت البحر. بالنسبة للقذر والغلال نلقاو اليوم الطماطم 2800، الفلفل من دينارين 3 دينارات، البصل 18100، بطاطا 2500، ود القمره 3800، الانجيله 2500، القرع الاحمر 2500، الورقيه سلق ومعدن 700، والبندلاقه الحاره 6 دينارات. الغلال نلقاو التفاح 8500، الخوخ 8500، والعلب من 6500 ل 8500. بالنسبه للحوم الحمراء اليوم العلوش 55 دينار، بقري هبره 47 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 57 دينار، صدره 43 دينار، الجمانه 47 دينار، حمر راس 20 دينار، كرشه مخلط 7 دينارات، كرشه صافي 10 دينارات، وكبده وقلب 50 دينار. بالنسبه للحوم البيضاء الحقيقه شاهدنا نقص كبير في اللحوم البيضاء، والاسعار تختلف، ماشي اختلاف كبير، لكن كي تدخل لبعض المحلات تلقى فما حوايج ناقصه كيما السكالوب دان، سكالوب دجاج، يعني متفرقات. الكويز دان 13900، دجاج 12800، سكالوب دان 20900، سكالوب دجاج 20500، دجاج باك 8900، دجاج الحي 7800، العظم من دينار 1300، الأرنب ب 14 دينار. هذه الأسعار بالسوق البلدي بالمهدية اليوم.
0: باهي سامي، دونك مع النقص الملحوظ هذايا في بعض المواد الغذائية، الحركية كيفاش والإقبال كيفاش بالنسبة للمواطنين اللي كما قلت أنت ممكن مركزين أكثر مع العودة المدرسية؟
1: شفنا فما إقبال في خاصة في مجال يعني ود البحر، فما إقبال اليوم في نقاو احنا السردة 2500، نص كيلو 5 دينارات، والتن 12500، المغزل 10000، فما إقبال. شفنا في السوق يعني الحوت فما اقبال. بالنسبه للخضر والغلال الناس تشكى من الغلاء، يعني نقاو اليوم الطماطم ب 2800 ولا الغلاء الكل على 8500 ياسر.
0: العنب انت في الاخر قلت ب 14 دينار هكا ولا؟
1: لا 8500 العنب.
0: قد ايه؟
1: 8 دينارات و500.
0: 8 دينارات، من شنو اللي قلتوا ب 14 دينار اخر حاجه في الغله؟
1: في الغله لا فماش 14 دينار، فما التفاح 8500.
0: اه يا بيه.
1: الكل في 8500.
0: كها ولا غالب تلمون نسمع في الأسواق مني كل يوم نخسي بروحي سمعت 14 دينار العنب. والله يا سيمي مشكور جدا.
1: فمك العنب الطويل هذاك ب 14 دينار.
0: ايه كها وما لا مانيش غالطة كها.
1: من ناحية الغلة، الغلة أسعار مرتفعة ياسر.
0: الله يكون في عون المواطنين الكل، والله يكون في عون الناس الكل. احنا ديما نقولوها راه ما نحبوش الخساره لحتى حد، ما زاد الناس الكل نحبوها زاد تعيش مرتاحه، واللي يشتي حاجه يقدر عليها راهو زاد الواحد شبقاله هو بقاتلو كان كيما نقولوا الطنجره باش يدلل بها روحه. في بالك ولا يا سامي؟
1: قبل البيع روح، ولكن يعني لاحظت حاجات ما كانتش موجودة في المهدية.
0: كيما شنو؟
1: يعني انت تدخل تاخذ زوز كعبات طماطم وحارتين فلفل، فهمني؟ ما كانتش موجودة الحقيقة. ولا تقول له اعطيني بعشرة دينارات لحم وارحيهم لي.
0: اش باش تخرج منهم بربي بعشرة دينارات تاخذهم الحم مفروم. الله يكون في عون الناس الكل. حقيقة تحية كبيرة برشا ليك سامي الهيني. فقط باش نتفاعل معاك على البحر اللي قلت المواطنين في الشابة ماذا بيهم وفي المهدية بصفة عامة ماذا بيهم يستغلوا بطبيعة سبتمبر. هذوما تصابر مازالوا كي وصلونا تو من عند المستمع الوفية لينا في بي دون لو، نبيلة من الشابة اللي بعثت لنا قالت هذوما تصابر البحر البارح. شكرا ليك يا نبيلة، يعطيك الصحة. حاجة ياسر مزيانة هاكا تشوفوها معنا ونبارتاجيوها معاكم في الديريكت. تحية ليك سامي الهيني ولكل مستمعينا في المهدية. بالمناسبة زيد نقولوا مرحبا للمستمع الوفي لينا سي محفوظ الرئيسي اللي يسمع فينا زيد في بي دون لو، يقول ما زلت بحذاكم الصيفية، ما زلت متواصلة بحذي العائلة في تونس. مرحبا بيك وان شاء الله تعدي وقيت مزيان وعطلة مزيانة. ويتفاعل معنا زيد حتى هو في الأسعار، يقول لي طماطم في باريس بسانك اورو دونك والبيو بحداش نورو، هذيك في باريس في مقدرة شرائية أخرى سيدي خويا، وفي سميك آخر بيان سور وظروف أخرى. وأكيد كيف ما احنا نشريو بالكعبة والزوز، حتى في باريس نتصوركم تشريو بالكعبة والزوز. شكرا ليك محفوظ الرئيسي زاد على تفاعله معنا. مرحبا بيك في بي دون لو على جوهرة فام، وتحية ليك وتحية لكل مستمعينا اللي تبعوا فينا في الخارج من تونس على www.jawherafm.net. محفوظ يقول لي راني مانيش في باريس دونك مي سيلش، ما انت بعثتي الاسعار نتاع باريس سي محفوظ، اش تحبني نعمل معنا؟ انا نقلت حرفيا وبكل امانه الاسعار اللي انت بعثتهم لنا. شكرا ليك مره اخرى، احنا مشوارنا مازال متواصل على جوهرة فام حتى الماضي ساعه، خليكم معنا.

منظر من زوقي وحدك كتكوتك قاعدة قدامي لابسة أخضر.

سان لوفون يوصلنا على جوهر اف ام للعشرة واثنين واربعين دقيقة. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، اكيد انتم في متابعة كيف نزيد لاخر الاخبار والتحينات في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم وتركيز برشا على النشرات التحذيرية والانذار والالوان الاصفر والبرتقالي والامطار، وين باش تكون؟ احنا نقولوا ربي وصلها بالسلام، ان شاء الله يا ربي امطار الخير وان شاء الله غيث نافع على بلادنا، وين ما تصب ان شاء الله تنفع. اخر التحينات تقراوها على موقعنا الايون على www.jawharafm.net في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم ومن المنتظر من العشية باش تبدأ التقلبات الجوية باش تشمل مناطق الشمال محليا الوسط، الأمطار باش تكون غزيرة والكميات باش تكون هامة إن شاء الله ربي وصلها بالسالم، بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة القيروان الكيف، وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة بيجة وسليانة وزغوان، وهذا على أقصى تقدير نهار الخميس العشية كما نقولوا. دونك التقلبات باش تبدا تتوسع تدريجيا في الخريطه نتاع بلادنا، وان شاء الله الامطار زاده من المنتظر باش تتواصل حتى لنهار الجمعه 11 سبتمبر، وباش تكون غزيره زاده بالمناطق الغربيه. ممكن اهتمام التوانسه زاده ولا فيه تاقلم كبير برشا مع التطورات الجويه، وعادي جدا في بروفيلك في الفيسبوك معناها تلقى روحك تبارتاجي من غير ما تشعر اخبار في علاقه بالطقس والامطار اللي جايه، تكتب ستاتيو على السخانه، تكتب ستاتيو على الرطوبه، على المطر وقتاش تجي، غسالات النوادر وقتاش تجي. ربي يرحمنا احنا ان شاء الله نقولوا، واحنا في متابعه لكل الاخبار من المصادر الرسميه للتطورات الجويه اللي هي المعهد الوطني للرصد الجوي، وكل شيء موجود على موقعنا jawharafm.net. نجمو تبارتاجيو زاده وتنجمو تخليو لي كومونتير نتاعكم. بالمناسبه نحب نفتح المجال لمستمعينا باش يسجلوا لنا اصواتهم وشهاداتهم على البواد فوكال على 73 24 3000، والا على 29 100 100 في اولويات الاهتمامات نتاعكم الفتره هذه كما اشرنا مع العد التنازلي للعوده المدرسيه. دونك شنو هي اهتماماتكم الفتره هذه؟ انه يكونوا عندكم زوز وثلاثه ستيك ما في الدار، والا انكم تلقاو الكتب المدرسيه اللي هي مفقوده في بعض المكتبات، وحنا باش نرجعوا له زاده الموضوع هذا. يعني قليل جدا وين المواطن التونسي ياخذ الكتب نتاعو من نفس العنوان، لازم يلقى روحه الكتب المدرسيه ياخذ زوز من هنا ثلاثه من الغادي اربعه من الغادي. شنية حكاية التوزيع نتاع الكتب المدرسية هذه؟ شنية أولوياتكم زادة؟ خايفين من الفاتورة نتاع ستيك اللي باش تجيكم قريبا وإلا لا؟ أولوياتكم كم تستغلوا السولد في آخر أيام زادة وإلا لا؟ أعطيونا أصواتكم وشهاداتكم، أولوياتكم، مخاوفكم، ممكن انتظاراتكم إذا نجم نقول زادة بمناسبة العودة المدرسية والنقل العمومي. وما أدراك من النقل العمومي؟ فما ناس كي تسألهم توا يقول لك والله أنا اللي نتمناه لحد الآن إنه عام سنة تكون عندنا كار قارة وما تغيبش علينا، معناها ما نلقاش صعوبات في النقل. دونك مرحبا بأصواتكم على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100. بعد شوية الموعد باش يكون مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار والمستجدات في تونس. تحية توصلكم بيان سور ليكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا. تحية كبيرة برشا زادة للمستمع الوفي حمزة سعيداني اللي هو من المقيمين في الخارج في كندا تحديدا، هو تو موجود بحضنا في تونس احتفالا بزواجه. إن شاء الله ألف مبروك يا حمزة، وإن شاء الله ربي يهنيكم وربي يسعدكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل صيفية تكون موجود وتعدل المود على جوهرة فيم في مختلف البرامج والمساحات التنشيطية.

0: بيوتي.
1: ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. سيتم اليوم تشييع جثمان رجل الأعمال أزهر ستار الذي توفي أول أمس في محل من محل سكنه بمفترق بنك الإسكان باتجاه البحر بخزامة سوسة نحو مقبرة الوردانين على الساعة 3 بعد الظهر. يذكر أن الفقيد أزهر ستار كان عضوا سابقا بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكان مستثمرا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، وشغل عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد أكثر من دورة. قال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه أمر منطقي وطبيعي بالنظر إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي، خاصة صلب جامعة الدول العربية. وصف في تصريح إثر لقائه أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد اللقاء بالثري، موضحا وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة أنه تناول الأوضاع العربية والدولية وأوضاع الجامعة العربية إضافة إلى الأسس التاريخية للقضايا المطروحة في المنطقة وسبل التحرك العربي بشكل متوازن ودقيق مع التمسك بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك واعتماد الواقعية السياسية في البناء التدريجي للحلول، مضيفا أن اللقاء تطرق أيضا إلى استعداد المنطقة العربية لمستقبل يحمل العديد من الفرص والتحديات، مشيرا إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على المحاور والقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة خلال اجتماعه برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي. تطرق الأمين العام الجديد أيضا لجامعة الدول العربية لمشاركته اليوم في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي سينظم بمدينة الحمامات، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة القادمة. تمنى. وفي أخبارنا العربية، وقع انفجار فجر اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى حسب ما نقلت الإخبارية السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

من في دونلو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ل 11:14 دقيقه على موجاتنا، حضروا رواحكم. بعد شويه باش نحكي لكم على مغامره ما تصيرش ديما الحقيقه هي، اما احنا قعدنا في متابعه الحقيقه لتطورات الموضوع هذايا، وخصوصا كيفاش كي يتحركوا المواطنين ويتفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ينجموا ينقذوا الارواح. نعم، ينجموا ينقذوا الارواح. والحكايه باش تهزنا مباشره للمكنين، وكل التفاصيل باش توصلنا بعد لحظات. اما يكفي مستمعينا ان نقول لكم ساعات والله قد ما يبدا الخبر بسيط، ما قد ما تفرحك الرياكسيون تاع العباد، معناها وكيفاش المواطن ممكن مواطن يكون هو مهتم بالتفاصيل هذه ويرد الكوميونيتي نتاعو الكل مهتمه بالموضوع هذاك، وتتحرك العباد والعباد تسال. واليوم سهل ياسر انه توصل المعلومه، كما زاد سهل ياسر انه تنتشر الاشاعه. ومعانا في بيدون لو بعد شويه باش تعرفوا الصحيح من الغلط في الحكايه اللي اكيد هكا عندكم عليها شويه ترات شحديث. ثم معانا باش تعرفوا صحيح شنو اللي صار في حكايه السلاله النادره جدا من الابل الجمل اللي أنقذ يوم أمس في المكنين، والتفاصيل بعد لحظات على جوهرة فهمها.

0: اسمه بيدولو مع سامن هن على جوهرة اف ام.
1: لحديش و 23 دقيقة، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا متونسين مع البلاي ليست متاعنا ومختلف أخبارنا، وكيف موعدكم الأجواء بشجينا والأخبار وتفاصيلها الصحيحة بشجينا مع مراسلنا وزميلنا طارق عويدين توتسويت من المكنين اللي بش يلتحق بنا بش يفسر لنا شنو اللي صار في المكنين بعد نشر الصور لسلالة نادرة لقعود اللي هو كان نورمالمون مربوط قدام جزار بش يحضر روحه ويذبحه بطبيعة ويبيعه لل المواطنين، لكن القعود هذايا أنقذ من موت محقق بسبب الجمال متاعو. انتم تفرجوا معنا على الفيديو وشوفوا معنا تصاور ويقولوا لي هي سلالة نادرة. خلينا ناخذ كل المعطيات اللي جمعها من مصادر موثوقة اليوم. طارق عويدين صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور سناء، صباح الورد لكل مستمعي جوهرة اف ام، مرحبا بكم من مدينة المكنين مباشرة من حادثة غريبة صارت أمس الحقيقة. القعود بيع في جزار في حومة القلالات. القعود هذايا فيه صفة متميزة ياسر، معناها جميل جدا الحقيقة، عينين خضر زرق عينين خضر زرق كما الإنسان بالضبط مزيان، عنده مواصفات جميلة جدا، جمالية نادرة جدا وغريبة الحقيقة، ما نراوهاش في برشا حيوانات ولا ما نراوهاش حتى في القعود والجمولة، معناها يعطيك الصحة الحقيقة، معناها عينيه ساحرة، معناها الحد كي تشوفه تحبه الحقيقة.
1: سبحان الله، بالحق راسو ابيض كرشو بيضه، القوامه نتاعو بنين، دونك
2: وعاتي بالطول سبحان الله، ما تلقاش جموله عاتين بالطول العلو هذاك الكل، حسب معناه الخبراء اللي يفهموا معناه قالوا لي ما فماش معناه، هذه تسمى سلاله نادره. هذا اللي خلى معناه انه هو الجزار يتراجع على ذبحه، وهذا معناه بعد نشر الصور معناه كما قلت انت منع الجمل من الذبحان، وبالتالي السلاله النادره هذيك بقات في معنا حيه، وقدره ربي بعد ما اخذها احد هواة المهتمين ببيع بتربيه الابل هذوما النادره شي ربي وش يحاول باش يعمل منه سلاله. وبالتالي احنا بالنشر الصور نتاع امس تم حمايه الابل هذا الجمل هذا القعود هذا من الذبح.
1: دونك الجزار اللي في المكنين هذايا كان على اساس انه كيما برشا جزاره يبدا حاطه قدام المحل نتاعو باش يقول اللي هو بيانتو عنده ذبيحه نتاع
2: القعود، هو المعمول به في الجزاره خاصه ولا تعادة في المكنين، حتى كي يبدا عنده عجل ولا شيء يذبحه ويجيبه قدام المزرعه نتاعو العشويه يحطوا باش الناس تشوف انه هو غدوه راه اللحم هذاك هو اللي شاكلوه، معناها اللي شي تشريه من عنده القعود هكا ولا العجل هكا ولا معناها العلوش هكا، فهمت؟
1: معمول
2: به يعطيك صح.
1: طارق انه فما خليجي تدخل واقترح باش يشريه ب 50 مليون.
2: والله هي دي ممكن تدخل في الدعايات، ممكن مازالت معنا الحكايه ماهيش صحيحه 100%، لكن فما واحد عنده ضيعه يربي في الابل النادره معنا موجود معنا في مكنين، اتصل به وقال له ما تذبحوش ونشري من عندك، هو الراجل كان على حد كلمته معنا اول واحد كلمه قال له ما تبيعوش ونعطيك فلوسك، حتى اللي كلموه من بعد الكل رفضوا، قال لهم صحيح عطيت كلمتي رقبتي هذا ايش نقال بالضبط.
1: هو السيد هذا المغروم بتربيه الابل وعنده ضيعه كما قلت انت، اكيد راه كما نقولوا عنده برشا سلالات ولا مغروم بالمجال هذا، عندك شي فكره قديش السوم اللي شري بيه معناه؟
2: هو السوم اللي شرى بيه والله اللي عندي فكره بالضبط، خاطر ممكن هذيك تقعد هي بيناتهم، لكن السوم القعود اللي قاعد يتباع الكيلو طاو ما بين 30 و 35 دينار سوم لحم القعود في المكنين.
1: مذبوح انت تقصد عاد؟
2: مذبوح يعطيك الصحه، مذبوح
1: يا اخويا نحكيو على كيلو حي وسلاله نادره،
2: معناه ينجم راهو ينجم يوزنوا ويبيعوا له بالوزن ويزيدوا على الشهره معناها.
1: ايوه هو اسفاخ بقديش الجزار هذايا شريها اصلا معناه؟
2: هو ذاك سألته وقال لي ما ينجمش يعطيك السوم باش انت ما تحسبلوش حتى قداش يربح وكل
1: يا طارق. احنا نتفهموا التفاصيل هذيا فقط، احنا جبنا المعلومه كما نقولوا الصحيحه من المصدر. مشكور جدا طارق على كل الاتصالات اللي قمت بها باش جمعت لنا المعلومات هذيا من مصادر موثوقه وصحيحه بطبيعه. سبحان الخالق، صحيح كي تشوفوا تصاور وتشوفوا الفيديو، يعني واحده من الناس شخصيا اول مره نشوف يعني قعود بالجمال هذيا، العين مكحله بزرق الحلقة ما شاء الله الشوافر طويل، فما اللون الأبيض وفما اللون البني. تنجموا تدخلوا على اللايف متاعنا مستمعينا وتشوفوا كل التفاصيل. مشكور مرة أخرى طارق عويدين، يعطيك الصحة، ونبقى على تواصل ديما. كل ما فما معلومات وكل ما فما تصحيح ممكن لشائعات نجموا نقدموه المستمعين على شلي. دونك مسألة الخليجي هذية اللي اقترحها باش يشري القعود بخمسين مليون، ما فماش منها، لكن فما شكون تخلى على الخط من تونس بيان سور باش يحمي السلالة هذية ويحاول انه يكثر منها. دونك موضوع تبعناه هذية في بي دون لو، بعد شوية باش نمشيو بكم لموضوع اخر، واكيد المواضيع المقترحة ديما متنوعة ومتنوشة كما نقولوا في بي دون لو. باش نمشيو بكم لقضايا النقل نتاع المعلمين في المدارس الابتدائية وبين مختلف المناطق. المرة هذه باش نحكيو على خلل في منظومة وزارة التربية خلات مجموعة من المعلمين في إشكال كبير، والتفاصيل تجيكم بعد شوية.

0: شفت القمر غازي العيدي وصلنا ل 41 دقيقة وحنا توا باش نشوفوا ونسمعوا الغريبة اللي تنجم تصير سورتو انه الحال ماهوش واحد سورتو انه المواطن اللي باش يقدم شهادته تو سويت في بي دون لو دونك في تواصل مع بقية الزملاء ولا كي بدا في الإجراءات الإدارية اللازمة اكتشف انه ماهوش هو الوحيد اللي صارت عليه الغريبة هذيا في علاقة بالنقل هو معلم اسمه ياسين الغريبي نستقبلوه تو سويت معنا في المباشر صباح النور سي ياسين اهلا وسهلا
1: صباح النور اختي سنة تحياتي ليك ولكافة المستمعين والاحلى جوهر افام
0: يعيشك يا سيدي انت في الاخر ما بقالك كما نقولوا كما برشا مواطنين كان مواقع التواصل الاجتماعي باش تستنجد بهم لكن على جوهر افام نتفاعلوا مع كل المواطنين مع كل الرسائل زاد اللي توصلنا ونحاولوا انه نبلغوا اصواتكم بيان سور خصوصا وقت اللي الاشكال يكون متعلق بمصير مش المعلم بيدو يعني شخصك انت متعلق ممكن بمصير عائله وعائله كامله
1: اكيد اكيد اكيد
0: وقت اللي رب العائله يلقى روحه مجبر على نقلة هو ما عينتوش فيها ولا هو ما حاشوش بها ولا ما كملهاش وخصوصا ما زال أسبوع بركة على القراية أحكي لنا الحكاية سيدي كاملة
1: أول حاجة يعطيكم الصحة جوهرة أفهم بصراحة مش غريب عليكم أنكم لاهين بالشأن العام لبلاد تونسية وخاصة توا الناس الكل والجمهورية كاملة مركز على العودة المدرسية والمشاكل اللي فيها والظروف اللي احنا فيها توا أنا مشكلتي بدأت مع بلاتفورم القديمة بخلاف البلاتفورم الجديدة المنصة القديمة خدمات كانت مريقلة أمورها واضحة لكن ما عرفش شنو اللي صار بعد أنا شركة أونلاين كما هو مطلوب منا من وزارة التربية من مندوبية الجهوات هبطلنا إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع متاعها يقول لك أخويا باش تشارك في النقلة شارك عن طريق المنصة وفرنا أجل معينة شاركت أنا نهار 19 ماي
0: أي
1: فهمتني حطيت طلب فهم هم كومبرومون نورمالمون تطلع لي اكثر من ولايه طلعت لي ولايه برك المستير حطيت المستير
0: انت ساعه ما تفوتنيش بالحديث انت معلم مباشر عندك 19 سنه في القيروان
1: عندي 22 سنه في القيروان نخدم في مدرسه مارس 34 في المنصوره
0: اي
1: فهمتني خدمت من 19 سنه في الارياف وما زلت حاولت الوصل البلاد ديجا انا في جويلي حاولت كريت بجنب المدرسه بالضبط عندي صغار يقراوا في المدرسه نخدم فيها انا
0: بي
1: كي شاركت في المنصه 19 ماي تفاجئت نهار 10 جوان جاتني نوتيفيكاسيون دو ريفي
0: دونك رفض المطلب نتاعك
1: رفض المطلب
0: بي
1: سكت على روحي غاضيت مضر الحكايه ربي سهل في عام اخر مش مشكله تفاجأت في تقريبا 15-16 أوت هبطت النقل ما بين الولايات نلقى روحي متسامين في المستير
0: يا عادة هذية هاو باهي معناها أنت جاك في الأول رفض بالك هذاك رفض أولي وبعديك يقبلوا المطلب نتاعك ما تتفهمش هكا الوضعية؟
1: لا ما تنساش حاجة مادام إذا كان احنا في في في جوان جات نوتيفيكاسيون ديال في كنت مبرمج باش نمشي ونقل في المستير ونشوف كده على روحي ونبرمج كل شيء جيني في الاخر كيف هناك وديجا ما عملتش هو التمشي الاداري الصحيح مدام والقانوني انك بعد ما تعمل المطلب على المنصه يعطيك اجل معين ماكسيموم ما تفوتش مثلا 10 جويلية يلزم تقدم مطلب كتابي نستخرجوه من المنصه زاده
0: الملف الورقي معناها في اللول
1: الملف الورقي يعطيك الصحه
0: تقدم ملف
1: وبعد الملف الورقي ملف ورقي في المطلب هذا نستخرجه اون ليني ومع المؤيدات وتحط الاسباب وتقدمه للاداره جهويه في ديلي معين ما قدمتش في الديلي هذاك اوتوماتيك المطلب نتاعك ريفيزي
0: ولا خاطرك ما كملتش الاجراءات
1: ما كملتش هذاك هو يعطيك الصحه تفاجات كي جاتني النقله اتصلت بالاداره قالوا لي ما عدنا ليك حتى شيء
0: حلك تعمل ما عدنا عليك حتى شيء
1: ما عادنا حتى شيء حلو الزهرة حولتك عندك حل واحد انك تعمل مطلب نتاع اعتراض
0: تعمل مطلب اعتراض على النقلة باش تقعد كما نقولوا
1: يعطيك الصحة
0: على بلاستيك
1: يعطيك الصحة
0: الاشكال اللي عندك سياسيين خلينا نفهموا حتى المواطنين اللي يتبعوا فيك هو اشكال كما نقولوا ضد الزمن ضد الوقت يعني توا الوقت ما عادش يسمح لا باش تنقل اولادك لا باش تنقل العائلة لا باش تكري لحد شيء
1: انا ديجا مازلت كي كريت عندي شهر ونص توا بجنب المدرسة ومش نقل اخر
0: معناها كي جاك الرفض انت سلمت امرك
1: سلمت امري لله
0: وزدت قربة للمدرسه اللي انت تقري فيها
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه دونك زاد حاجه اخرى مدام تمشي الاداري والقانوني انك تعمل مطلب كتابي وملف ورقي كامل تحط مؤيدات ما عملتش كيف هكاك اوتوماتيكمون ريفيزي حتى اذا كان جاتك القبول المبدئي راهو نحكيو
0: اي
1: دونك شنو صار
0: من المره الاولى وفي الاخر تعديت
1: وفي الاخر تعديت اللي هو غلطه من المنصه
0: دي هذه المنصه الخاصه بالنقل اللي هي القديمه كما قلت انت
1: الخدمات خاصه بالنقل وحتى فيها قبل زاد بيناتنا حتى فيها نصبوا لي نوط نتاع الكلام ونخدموا عليها كل شيء فهمتني وقع فيها ديفو هذايا
0: منصه جديده اللي هي في سكولير خاطر باش
1: نسيروا
0: مستمعينا بي انت كيف قمت باللازم وتواصلت مع الاداره الجهويه للتربيه اللي انت ترجع لها بالنظر قالوا لك يلزمك ما عندك حتى حل غير انك تعمل مطلب اعتراض لكن انت تاكدت زاد قبيله في الكواليس لقيت حالات مشابهه لحالتك
1: اكيد لقيت حالات امس ولامس ما بار اكزومبل انا بار اكزومبل باش نفوتك مدام بالحديث سامحني اهم حاجه في التمشي نتاعي ولا نتاع الزملاء الاخرين عن اشكاليه انك لازم تعمل مطلب للوزاره توفق لك الوزاره وترجعك الولايه اللي كنت اللي خرجوك منها
0: انت هذا عملته
1: عليه عملته وصاي وجات له كي نهار الجمعه اللي فاتت هنا نورمالمون راهو المسؤول المره اللي فاتت كي مشيت له قال لي انت توا تابع المنستير ما عندي لك حتى حل راهو قانونيا عنده حق. لكن كي الوزاره توا رجعتني قانونيا حقي انت ترجع لي حقي كمسؤول في المندوبيه لهنا. توا رجعت لكروان صحيح.
0: خلي نزيد نفهم اكثر معك. أيوة. انت كيف تواصلت مع الوزاره؟ الوزاره حافظت لك على المركز القديم اللي هو في القيروان.
1: حافظت لي على بلاصتي حافظت على مركز الولايه اللي خرجت منه.
0: اللي هو القيروان. بصفه عامه
1: القيروان
0: معناها تنجم تلقى روحك مش في المدرسه اللي انت مباشر فيها تو عندك اكثر من 19 سنه قلت هكا
1: المدرسه هذه عندي فيها تو برسك عامين
0: عامين
1: 19 سنه هنا الاشكاليه وين مدام يلزم مدام الغلطه صارت من مش مني انا من البلاتفورم
0: اي
1: ترجع للحق الدوفيز كان عندنا سيد مسؤول هنا كان عندنا سيد مسؤول هنا الله يبارك له ويرحمه والديه سي لطفي الفرجاوي توا تحول عنده تقريبا عام وشويه ولا مندوب جهه ما عادش في باجه ولا في كيف في الامور هذه بالذات تجيك عندك حق يرجعك بالوقت
0: دونك شنو الحل تو بالنسبه ليك وانت والزملاء اللي لقيتوا رواحكم في الاشكال هذايا
1: والله انا واحد من الناس لقيت روحي ما شني عارف حتى شيء توا سيد مسؤول قال لي ما عندي لك حتى شيء عملنا الحركه الانسانيه وتخدمت كل شيء قال لك الارياف الحركه الانسانيه تخدمت وما هبطتش على الموقع نتاع المندوبيه دونك

0: مثال
1: هو حسب كلام المندوبيه توا هذا كله باش يصير، لكن هو باللوجيك وبالمنطق يلزم تراجعني
0: في بلاستي
1: مادية غلطت، مش غلطتي، غلطتكم انتوما.
0: نقعد في بلاصتي.
1: جابها زميله والله امس والله سخفتني مسكينه تبكي وصاير فيها على المشاكل هذه، فما جي قداش من زميل اخر يستناو مسؤول ولا غالب عندهم اجتماعات واحد ما عرفنا حتى شيء توا ما عرفنا حتى شيء توا.
0: ولليوم يا رسول الله عليه صوره ضبابيه جمعه قبل
1: ما فما شيء والله والله الواحد على اعصابه وانا على اعصابي الصغار على اعصابهم، عندي بنتي صغيره هذه تقرا في المدرسه اللي انا فيها مريضه من صغرها الغالب وديجا عندها عام ونص عملت عمليه واحد يعني اشتريتيه
0: يعني
1: حاولت نقلت من بلاصه لبلاصه صح عليه. وحاجه اخرى مادام شبعت من الارياف وتعبت 19 نسافر الارياف نقل ساعه ساعه قبل ساعتين من رونتري لونتري بليتو المدرسه نقرا 8 قريت 8 انا نخرج 6 من الدار
0: مش سهله.
1: وشبعنا بالمطر وشبعنا بالترونسبور وشبعنا بالغبره وشبعنا برشا حاجات فهمتني. دونك اذا كان انا توا نسكن قدام المدرسه ونخدم عندي سنوات هنا وعملت سمعه والحمد لله فهمتني، بيجي تنقلني بغلطه من البلاتفورم تاعكم نكون انا ضحيه نتاعها وقت ما توا نتاع واحد نورمال ما ترجعوا له حقه وحدكم وحدكم مش نبقاو نجريو هكا
0: اوتوماتيكيا معناها هي غلطه الكترونيه
1: تصلحها
0: اوتوماتيكيا.
1: ثم مسؤوله يرحم والدين وديها ربي يبارك لها مدام ربيعه في الاداره الجهويه كي قابلت السيد المندوب قالت له السيد ياسين راهو ما عندنا لي حتى شيء، عدينا المطلب نتاعو بالرفض ما عندناش المطلب نتاعو ديجا كتابي دونك ما عندوش حتى غلطه، الغلطه في المنصه. بعد هذا شنو هو مزيان؟ نورمالمون بالوقت ترجعني لبلاصتي.
0: انت اكيد يوميا قعدت ماشي جاي زاد على المندوبيه
1: يوميا والله
0: يوميا شنو
1: الوضعيه نتاعك؟ وانت ما وصلت حتى نتيجه تو ما خدتش تطيح انت
0: شنو يقولوا لك؟ تشوفوا ترجع غدوه شنو يقولوا لك؟
1: نهار الاثنين مشيت السيد المسؤول غير من 6 نتاع الصباح انت والمطلب نتاع العشيه وانا لهنا في ديبلاسمون تعبت باش نروح ما سامحوني ما عندي ما نقضي وعندي صديق نتاع وقت ترى شنو امس في ديبلاسمون الصباح العشيه انا دوما وصلت دخلوا الاجتماع جاء موفد من الوزاره اليوم تو مازلت مشيت الصباح في ديبلاسمون الصباح وارجع العشيه وتو نشوفوا ما فما حد شيء يعني تو الواحد على اعصابه مش عارف روحه شنو باش يصير.
0: سياسين صوتك مسموع على جوهر فام وان شاء الله المسؤولين المعنيين أكيد. بالملفات هذه زاده يتفاعلوا معنا على شلي بما انه الحاله ماهيش منعزله كما نقولوا فما برشا حالات اخرين تم تسجيلهم في علاقه بالخطا التقني هذايا اللي صار في المنظومه. هو الحقيقه باش كل واحد ياخذ حقه ونسمعوا كما نقولوا الروايه من الاطراف الكل. هو العهده على سياسين في كل المعطيات اللي قدمها وهو شخص يعني واثق من نفسه بو عائله رزين يقول لك انا اليوم نلقى روحي قبل ايامات من العوده المدرسيه مانيش فاهم روحي حتى وين اصلا كيفاش باش تكون الوضعيه العائليه واصلا هو ما كملش في البروسيدور نتاع النقله دونك علاش صارت اوتوماتيكيا وكي تصير اوتوماتيكيا ونتراجعوا والا
1: غلطه يعني
0: غلطه غلطه بالضبط غلطه
1: وحنا في بالنا الرقم
0: باش تسهل لنا حياتنا سياسيين.
1: يعطيك الصحه الاشكاليه وين سامحني اختي انا احنا قاسيو توا كيما تشوف البلاتفورم الجديده
0: البلاتفورم القديمه دي
1: بيسكولي رياكت صح البلاتفورم القديمه اللي هي خدمات
0: اي
1: كانت مريقله امورها واضحه وفيها كل شيء عسل ما شاء الله توا ضاعوا الزوز ضاعوا الزوز وفي الاخر بحول الله نعرف بصراحه جوهر افهم يعطيكم الصحه كما قلت لك ناهين بالشان العام الكل وبحول الله صوتي يوصل للمسؤولين بهم الحاجه وبحول الله انا وغيري مش كان انا برك خاطر دخلت مع جوهر افهم نعرف حتى المسؤولين بركل عليهم بصراحه ان شاء الله يرجعوا لنا حقنا الناس يكون على قريب خلي الواحد يرتاح
0: يرجع له حقه. فقط هي حرب ضد الزمن وحرب اعصاب في الايام الاخيره من العطله الصيفيه وان شاء الله لي دو بلاتفورم ياسين يرجع لهم التوازن نتاعهم. خلي الناس الالكترونيه راقيه ترتقي بالمستوى المطلوب في 2026. كانت هذه شهاده سياسين الغريبي المعلم اللي يلقى روحه بسبب خطا تقني في المنظومه التربوية يلقى روحه مجبرا على النقلة في وضعية نجم تأثر برشا على حالته الصحية النفسية تأثر على عائلته والحالة كما قلت لكم مش هو بركة هو وبرشا حالات أخرى كيفو. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو بالمتابعات والأخبار اللي نكملوها مع بعضنا إن شاء الله في ساعتنا الثالثة. توا باش نخليو المجال للموسيقى ترتيحة صغيرة لوتون يخلط علينا أشرف من عبد السلام باش يقدم لنا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على رأس الساعة.
2: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد.

وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 إلى 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

0: الكل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة، جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج
4: تروبيكو
5: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين: انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل. وزير الدفاع الباكستاني يؤكد تواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة. في تفاصيل أخبارنا، أكد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل عثمان جلولي التداول في مختلف الأوضاع الوطنية والنقابية في أوضاع معقدة بتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل.
2: الإدارية الوطنية تنعقد اليوم بالتأكيد في ظرف ناي، ونعرف كل ما قالت له بلادنا من حالة متاع انسداد بعد التفرد بالراي اللي تعتمد فيها حلقة 25 جويلية. تنعقد اليوم بالتأكيد الإدارية في ظل هالأوضاع هذه الكل المعقدة في تراكم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية السياسية، في ظل ظروف متاع معاناة يعيشوها التوانسة وعموم التونسيين. اليوم الإدارية تنعقد فقط باش تبدي رايها وباش يتم التداول في مختلف الملفات المطروحة على المستوى الوطني والمستوى النقابي، ولكن نعتقد اليوم الهيئة الإدارية زادة كيف باش يكون عندها موقف واضح تجاه الوضع المأزوم اللي عاشته بلادنا وتجاه الظروف اللي عايشينها التوانسة. ونعتقد اللي الهيئة الإدارية باش تكون اليوم زادة كيف في لحظة مهمة باش تحط التصور اللي من المفروض باش تنبني عليه التمشي والسياسات متاع المنظمة. تعرفوا كل اللي فما إطار تنسيقي تم إطلاقه منذ أيام بالتنسيق والشراكة مع عمادة المحامين مع الرابطة التونسية للدفاع عن القدس، والإطار هذا هو الغاية منه هو تجميع قوى المجتمع المدني من أجل أنه نخلق نزاع قوى قادر أنه يلزم السلطة بالذهاب إلى الإنصاف للمجتمع. علاش الإنصاف للمجتمع؟ لأنه اليوم في ظل مشهد تنفرد به السلطة، في ظل مشهد سياسي مسحر وغايب الفعل السياسي بخلاف الحصار اللي عاشته الأحزاب السياسية، اليوم اللي طو باش المنظمات المهنية والنقابية باش تتجمع في إطار وتوحد الجهود من أجل أنه ندافعوا على تونس، تونس أولا والتوانسة قبل كل شيء.
1: تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية دورة تكوينية متخصصة بعنوان القيادة تحت الضغط خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 17 ديسمبر القادم بمقر الغرفة. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات المسؤولين والمديرين في التعامل مع المواقف المهنية التي تتسم بارتفاع الضغط وتعقد عملية اتخاذ القرار وظهور التوترات، من خلال تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار في ظروف عدم اليقين وإدارة النزاعات وتعبئة الفرق وقيادة التغيير. يشمل البرنامج ثلاثة محاور تكوينية يتناول الأول موضوع القيادة وإدارة الأزمات واتخاذ القرار في الظروف الصعبة، فيما يركز المحور الثاني على حل النزاعات والتعامل مع المشاكل المعقدة، ويخصص المحور الثالث للقيادة المرنة وقيادة التغيير والمحافظة على الأداء. في أخبارنا العالمية، عبرت الخارجية والإيرانية عن استنكار طهران بشدة للاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية، واعتبرت أن الاعتداءات على سفن إيرانية تجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا، كما أن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار حق طهران المشروع للدفاع عن نفسها. وزير الدفاع الباكستاني أكد وجود جهود محلية لإسلام أباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. قال رئيس اللبناني: اتخذنا خيار تفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، مضيفا بالقول: دعوتي لإنهاء العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي لا قدرة على تحملها. ختاما، جد انفجار في منطقة برج نميرة قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالية أسفر عن سقوط 8 مصابين حسب ما ذكرت وكالة الإخبار السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نصنار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية طبعا بتذكير بالجولة الرابعة على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على ثلاثة دفعات، السبت 12 سبتمبر، ثلاثة مقابلات في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، قمة بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي. في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنيت المنستير الاتحاد المنستيري يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنغردان يوم الأحد 13 سبتمبر الدفعة الثانية. في استاد الشيدلي زويتن شبيبة العمران يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، في ملعب حمام الأنف في نادي حمام الأنف يواجه الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي يلعب مع المتصدر الآني التقدم الرياضي بسقية الدير. الأحد 20 سبتمبر زوز مواجهات طبعا مؤجلة بسبب التزامات الأندية في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي، والسي اس اس يواجه المتصدر الآني نادي الرياضي البنزرتي في كلاسيكو. نحكيو على لعبنا التونسي، حنا بعد المجربري اللي أجرى اليوم وخضاع طبعا تدخل جراحي بعد إصابته في المباراة الأخيرة في بطولة الشامبيونشيب. من المنتظر أنه يبتعد على الميادين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مما بيش يخليه يغيب على الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني التونسي. أخبار الميركات، واللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي الظهير الأيسر 27 سنة غفران النوالي يمضي للمغرب التطواني لمدة موسمين. النوالي القائد السابق للتوال، ثاني لاعب باش يكون موجود في البطولة المغربية بعد صلاح الدين الخدمسي. وطبعا على اخبارنا العالميه في مسابقه دوري ابطال اوروبا، لكن نبداو بالكره الذهبيه. 30 لاعب مترشح لنيل الكره الذهبيه، ابرز الملاحظات 10 اسماء من فريق باريس سان جيرمان لاول مره في رقم غير مسبوق، 6 لاعبين من المنتخب الاسباني، عوده ليونيل ميسي بعد تالقه في المونديال مع فريق الانتر ميامي، تواصل غياب لكريستيانو رونالدو وغياب محمد صلاح. أبرز المواعيد الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم، طبعا نحكيه على مواجهات منتظرة، مواجهات بتكون حماسية بين الفرق المتراهنة. البارح كانت الحصيلة 21 هدف في 6 مقابلات، اليوم القمة اللي تجمع ليفربول أتليتيكو مدريد، نابولي أرسنال، باريس سان جيرمان مع سلوفان، الفايكينج الفريق النرويجي مع شتوتغارت الألماني، وبرشلونة يلعب مع نادي فاينورد هولندي. طبعا زوز مقابلات ينطلقوا السادسة إلى ربع، الحديث على برشلونة فاينورد والفايكينج شتوتغارت، وبقية المقابلات ينطلقوا على الساعة الثامنة ليلا. هذا كل ما عنا في إنفو سبور، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
4: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

رجعنا لكم على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مشوارنا مازال متواصل، هذه ساعتنا الثالثه من بي دون لو، نحكيوا فيها على اخر الاخبار. وبما انه ركزنا ديجا اليوم شويه على العوده المدرسيه، ميسيليش خنواصلوا مع اخر الاخبار والمستجدات اللي تنجم تهزنا لاجواء اخرى، البلدان الخارجيه الى العالم. دونك نحكيوا على العوده الى الورق. الحقيقه العوده الى الورق باش تكون رسميه في عديد البلدان في اوروبا، وقت اللي بداوا رسميا في تقييم ثورة الرقمنة في التعليم. والخطوة هذه تقريبا تعتبر استفاقة تربوية بعد سنوات من الاندفاع الشرس، خليني نقول، نحو الشاشات، لي تابلت، لي زيكران، التليفونات بأنواعهم الكل. منظومات تعليمية نلقاوها رايدة في أوروبا، ونحكيو لهنا على السويد، نحكيو على فنلندا، نحكيو على النرويج، نحكيو على فرنسا، إيطاليا والدنمارك، اللي رسميا في العودة المدرسية هذه قرروا العودة إلى الورق وإعادة الاعتبار إلى الوسائل التقليدية. القرارات هذه ماهيش مجرد آراء فردية، على خاطر قبلها صارت دراسات، صارت إحصائيات، صارت معاينات، وقت اللي اختاروا اللي هما رسميا باش يرجعوا للكتب المطبوعة. احنا في وقت من الأوقات قلنا نقولوا صح عليهم في المدارس الفلانية يقراوا كان باللي تابلت، ما عندهمش كارتابلة وما عندهمش كتب. إيبان في العودة المدرسية هذه رسميا يرجعوا للكتب ويرجعوا للوسائل التقليدية ويرجعوا للكتابة إجباريا باليد في وسط الفصول الدراسية أو في وسط الأقسام، وهذا بالتوازي مع قانون كنا تبعناه ديجا ملي صدر القانون هذايا في علاقة بفرض حظر استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية. والمؤسسات التربوية في البلدان هذايا كما يعملوا دي كازي يخبيوا فيهم الأدوات متاعهم المدرسية أو أدواتهم الشخصية، عملوا لهم دي كازي مخصصين وقت الدخول، يحطوا فيهم تليفوناتهم، يحطوا فيهم وسائل التواصل متاعهم الذكية. أكيد التحولات هذايا مستمعينا هي جات نتيجة تقارير ومؤشرات أكاديمية نبهت إلى تراجع المستويات متاع الفهم القرائي وقدرة التركيز عند التلامذة بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. والحقيقة منيش خبيرة في المجال، لكن كوالية نجم نكون متأكدة أنه الشاشات بش يكون عندها تأثير كبير برشا زاد على تلامذتنا كي بش يرجعوا يقرأوا عام السنة، وقلة التركيز بش تسجل وتلاحظ في أغلب الأقسام، وهذا يتو نسموه حتى من عند المعلمين والأساتذة. نلقاو أنه الذهن متشتت، هذه حاجة متأكدة منها. نلقاو مهارات الحفظ والاستيعاب العميق والضعيفة جدا. نلقاو ضمور المهارات الحركية الدقيقة تقويها كان الكتابة باليد. وتعرفوا انتوما انه من اصعب ولا من اكثر المشاكل زادة اللي موجودة عند الجيل الحالي هو الخط الجميل واحترام معايير الكتابة والخط المقروء، خليني نقول، والواضح. والمشاكل هذه موجودة عند الناس الكل بيان سور، من غير ما نحكيو على الاثار الجانبية، القلم كما نقولوا اللي عند الهواتف الذكية في المؤسسات، خليني نقول اللي يلزم يكون، والوقار متاحة القديم. مستويات القلق والتوتر عالية عند التلامذة وعند الطلبة، هذك علاش البلدين هذوما قالوا أفضل وسيلة لأحنا نرجع للوسائل التقليدية والكلاسيكية. ورسميا في البلدين هذوما السويد، فنلندا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، الدنمارك رجعوا للوسائل التقليدية، ورسميا تسجل عندهم في العودة المدرسية متاحهم الحالية العودة إلى الورق. كيفاش باش يكون الحال في تونس؟ هذا اكيد باش نشاهدوه ونعيشوه مع بعضنا، خصوصا في الاسابيع الاولى من العوده المدرسيه. واكيد تنرجعوا له احنا زاد الموضوع في برامجنا مع المختصين، خصوصا باش يقدموا نصيحه وباش يقدموا قراءتهم للوضع الحالي في علاقه بالتعليم بادواته الكلاسيكيه والقديمه، يعني الكراسه والكتابه وتاثير الشاشات على القدرات الذهنيه للتلميذ التونسي. اكيد باش نرجعوا له الموضوع هذا في الايام الجايه. خليكم معنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

ختام الموعد اليوم في بيي دون لو اخترناه باش يكون بالبلاغات، البلاغات اللي تهم الطلبه اكيد في علاقه بدوره اعاده التوجيه الجامعي بالنسبه لسنه 2026، واللي شاركوا في الدوره هذه وما تحصلوش على اعاده التوجيه راهو عندهم فرصه في علاقه بالحصول على توجيه يناسب تطلعاتهم، على خاطر ديجا النتائج منشوره على الموقع www.mes.tn، والمطلوب منهم الطلبه هذوما اللي شاركوا في دوره اعاده التوجيه وما تحصلوش على إعادة توجيه أنهم يقدموا مطالب كتابية في الغرض، تتقدم إلى مكتب الضبط المركزي في أجل أقصاه 9 سبتمبر اللي هو اليوم، وبطبيعة يلزمهم يقدموا كل النسخ المطلوبة من وثائق رسمية كما نسخة من بطاقة التعريف، رقم البكالوريا، عنوان الترشح، أنسي دو سويت، دونك برشا معطيات شخصية، وكل مطلب يوصل بعد الأجل هذية وما يضمنش المعطيات المشار لها فإنه يعتبر لاغيا ولا

حتى التوى تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد رفقتنا في التنسيق العام, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, جيهان الرحومة في الإخراج التقني, يعطيكم الصحة. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الكل برامجنا, إن شاء الله نهاركم زين. باي باي.

0: من 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوط برياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة القادم، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. في شأن آخر، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تدعو للدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعين وتحسين ظروفهم في عملهم. وأكدت الجامعة في بيان لها على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين، كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. انطلاق فعاليات قمة AI Forward بمدينة ياسمين الحمامات، والتي تعد حدثا بارزا في المنطقة العربية للذكاء الاصطناعي والحوكمة والتحول الاقتصادي. وفي تصريح لمراسلتنا روضة العلاقي، قال رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر إن هذه الدورة تأتي في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي متداخلا في كافة مجالات الحياة والقطاعات.
4: هذه الدورة الثانية حول الذكاء الاصطناعي. الكل يعرف اليوم أنه الذكاء الاصطناعي صار يعني متعايش معنا في شتى مجالات الحياة وفي شتى القطاعات، وبالتالي هذا دورنا كمنظمة عربية مختصة في هذا المجال أن تنير السبيل حول هذا الموضوع والهام والهام جدا. وبالتالي كانت الدورة الأولى السنة اللي فاتت، وكان يعني موضوعها من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وهذه السنة شعار هذه الدورة من الرؤية إلى القيمة، لأننا نريد أن المنطقة العربية والإفريقية تقوم وتأخذ فرصتها من هذه التكنولوجيا التي أخذت مكان كبير وكبير في كل العالم. يعني أولا الكلمة المفتاح الأولى هو هنالك دعوة للشراكة. لماذا شراكة؟ لأن الذكاء الاصطناعي اليوم يتطلب العديد من الاستثمارات. هنالك بعض التجارب الناجحة في مختلف بلدان المنطقة العربية، وبالتالي من خلال الشراكة سوف نقوم أولا باشتراك في هذه التجارب الناجحة وتحمل الأعباء الكبرى التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي وخاصة البنية التحتية ومراكز البيانات.
3: دولياً، شبكة CNN تفيد نقلاً عن مصادر بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة. وختاماً، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء سيردون عبر ضرب 20 هدفاً للعدو. نهاية

0: موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا، حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية باش نمشيو فيها لمصر، حلقتنا الأولى، حلقة تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لمصر وتحديداً مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة. المدينة هذه اختير لها هذا الاسم تخليداً لتاريخ 15 مايو 1971، التاريخ اللي ارتبط بما يعرف بثورة التصحيح في عهد الرئيس السابق أنور السادات، اللي قام وقتها بإزاحة عدد من أعضاء التيار الناصري الموالين لعبد الناصر، واللي كانوا حسب الرواية الرسمية يخططوا للانقلاب عليه حسيله. بعد أكثر من 50 سنة هذه المدينة باش تكون شاهدة على حادثة أخرى هي ما عندها حتى علاقة لمحالة بالسياسة، وإنما بعائلة كانت تستنى في لحظة فرح وما كانتش تعرف الموت كان يستنى فيهم قبل تلك اللحظة. نهار 14 أوت 2026 بالنسبة للرحاب كان نهار مختلف على الأيام والسنين اللي سبقوه. بعد سنوات من المشاكل والبعد والعرك أخيراً وصل لها خبر يخليها تتنفس السعداء. رجلها محمد أرجع من الغربة، والأهم من هذا كان فم حديث على الصلح ولم الشمل بيناتهم. رحاب كانت وقتها في دار خوها معاها لوزتها ونساء من العائلة وصغارهم، والكل يستناو في اللحظة اللي بتتصلح فيها الأمور وترجع العائلة كما كانت وخير. فوقهم فوق الدار اللي هما فيها في الطبق الثاني كان دار بنت خالة رحاب. الدار هذه اختارتها العائلة كمكان محايد باش تصير فيه جلسة صلحية بين محمد وبقية أفراد العائلة. تلموا فيها إخوة رحاب، أولادها، قريبهم أحمد والبقية. الجو كان عادي، الصغار يلعبوا يضحكوا، اللوطة النساء يحاولوا يهديهم باش ينجموا يسمعوا ايش قاعدين يحكيوا الجماعة الفوق. جلسة صلح عادية في ظاهرها، أو هكا كانوا يعتقدوا، لكن فجأة رصاصة وبعدها ثانية وبعدها ثالثة وبعدها صوت الكرتوش ما عادش وقف في تلك الجلسة. في ثواني ضحك واللعب متاع الصغار تبدل صياح وعياط. رحاب ولوزتها ما كانوش فاهمين شنية قاعد صاير الفوق، حتى شافوا واحد من اللي كانوا موجودين في تلك الجلسة يخرج يجري من الدار وفي ديه سلاح، في ديه فرد. رحاب وقتها طلعت الفوق خطوة القدام وعشرة التالي، وهي طالعة كانت تسمع في صوت ولدها عابد يئن ويبكي. عابد كان مصاب بالرصاص في ساقيه، إصابته كانت خطيرة. أول ما دخلت رحاب للصالة شافت المشهد اللي بشبقة محفور في ذاكرتها بقية عمرها. أحمد وهاني أخوتها، وأحمد راجل بنت خالتها، وجنة وعابد أولادها، الكل كانوا في الصالة، الكل مضروبين بالرصاص والدم كان في كل بلاصة. مشهد ما عادش يشبه جملة جلسة الصلح، بل ولا مسرح جريمة. السياح رحاب والنساء اللي معاها وصل للجيران، والحس متاع الكرتوش فزع الناس الكل وفهموا اللي صار في وسط الدار. كلموا الإسعاف والشرطة، فرق الإسعاف وصلت سريعاً، لكن بعد معاينة الضحايا بش يتم الإعلان رسمياً عن وفاة 4 أشخاص: أحمد وهاني إخوة رحاب، جنة بنتها، أحمد قريب العائلة اللي كانت داره هي المكان اللي استضاف جلسة الصلح. أما عابد الوليد الصغير فكان ما زال عنده أمل رغم أنه الرصاص أصاب ساقيه. الإصابات كانت خطيرة والمسعفين نقلوه على وجه السرعة الأقرب مستشفى، وين شخضع لأكثر من عملية. بعد ما خرجوا المسعفين بالمصابين والضحايا، الأمن طوق مسرح الجريمة وبدأت المعاينات الأولية، وفي نفس الوقت المحققين بدأوا يستجوبوا الشهود باش يفهموا بالضبط شنو صار في الدقائق اللي سبقت إطلاق النار، وكيفاش جلسة صلحية تحولت لمجزرة. أما باش نفهموا كيفاش وصلنا لهذا المشهد لازم نرجع بكم شوية للوراء. ونرجع لحكاية رحاب ومحمد. الحكاية اللي بدأت بزواج وبعدها عائلة وأربعة صغار قبل ما تتحول مع السنين لقصة نفقة القطيعة وطلاق غيابي وصراعات. رحاب كانت امرأة منقبة ومعروفة بين الناس اللي يعرفوها بأنها عاقلة وهادية وبعيدة عن المشاكل. كبرت وسط عائلة بسيطة ومتدينة، وكانت هي البنية الوحيدة بين زوز أولاد أحمد وهاني. عام 2003 تقدم شاب لخطبتها اسمه محمد. كان وقتها مازال كيف بدأ حياته المهنية، مازال كيكمل قرايته ويخدم مهندس. ومحمد كان زادا شاب متدين وعرف عائلة رحاب وشاف لي بينهم نفس المبادئ والقيم، وتم الزواج هكاك. مع مرور السنوات كبرت العائلة، رحاب ومحمد رزقوا بأربع صغار، جنة ثم جاء عابد ثم صفوة وأصغرهم براءة. حياة عائلية عادية وصغار يكبروا يقرأوا وابو وام يحاولوا يبنيوا مستقبل ليهم ولولادهم. محمد ما كانش مهندس برك، كان زادة داعية، عنده صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيهم نصائح وقصص دينية. وبعد فترة جاته فرصة خدمة في قطر. بالنسبة لمحمد كانت الفرصة هذه تظهر وكأنها مفتاح لحياة مخير. سافر يخدم، حسن وضعيته وضعية العائلة، يبعث لمرته فلوس كل شهر، يضمن مستقبل صغاره، وحتى علش ليه يرجعوا الحلم بناء دارهم. في عام 2018 الحلم تحقق فيما يخص السفر. محمد سافر فعلا لقطر، عنده عقد عمل. رحاب قد في مصر مع الصغار. في الأول كل شيء مشي كما كانوا مخططين له. محمد يبعث الفلوس ورحاب تخلص الكريت، تخلص قراية الصغار، تخلص المصروف، والعائلة عايشة على أمل أن الغربة هذه مش تكون مرحلة وتتعدى، استثمار من أجل مصلحة العائلة. لكن بداية من عام 2023 كل شيء تبدل. محمد بدأ ينقص في المصروف اللي يبعثه الرحاب، ورحاب استغربت وبدأت تسأل فيه علاش. الرجل اللي كان يحلم يبني دار ويحسن وضعيتنا علاش ولا يحسب كل فرانك يبعثه؟ محمد كان عنده جواب حاضر. شنو وقت قال لها تعمل بيهم الفلوس انت الكل اللي نبعثهم لك؟ يا اخي انت تخرج لا، تخدم لا، تاكل في الشارع لا، امال علاش المصروف الزايد؟ نبعث لك اللي تستحقه انت والصغار وفيه البركة. اما رحاب فكانت تشوف الامور بطريقه مختلفه. كانت ساعه تحسب المصروف بالورقه والستيل والكراء، قرايه الصغار، الماكله، المصاريف اليوميه، وكانت تقول محمد انه راي الدنيا غليت، وراي مصر فيها تضخم كبير، والفلوس اللي يبعثها ما عادش تكفي لاخر الشهر. لكن محمد كان مصر على موقفه. بنهاية عام 2023 الأمور تدهورت، والمصروف اللي كان ناقص تقطع جملة وتفصيلا. محمد قال الرحاب عنده مشكلة في الخدمة وأنه ما عادش قاعدين يخلصوا فيه وما عندوش منين يبعث لها الفلوس. رحاب ما كانتش مصدقة، هي تشوف فيه في تصاور على مواقع التواصل الاجتماعي وما أدراك، تشوفه يخرج يحاوس عايش حياته في الخليج، في نفس الوقت أولاده في مصر ما همش لاقين مصروفهم اليومي. حاولوا تقنعوا على الأقل يصرف على الصغار، قرايتهم، حوايجهم، مكلتهم. قالت له أبعث مصروف الصغار، خلص لنا الكري والباقي خويا ما يهمش. محمد بدأ يبعد أكثر فأكثر، وبعد فترة من الأول نقص المصروف، بعد قص المصروف، من بعد ما عادش حتى يجاوب على تليفوناتهم ولا رسائلهم. وقتها رحاب ما لقتش قدامها كان أخوتها هاني وأحمد. الزوز كل واحد فيهم معرس وعنده عائلة ودخلوا على قد، لكنهم ما تخليوش على أخته، بالعكس كل مرة واحد فيهم يخلص الكراء، ومرة يعاونها في المصروف، ومرة مرته تطيب حاجة وتعمل حسابها لها هي وصغارها. رحاب لقات روحها في وضعية غريبة وقاسية، لا هي مطلقة لا عايشة حياة زوجية طبيعية، رجلها غايب، ما يجاوبش على تليفوناتها ولا مساجاتها، وتبخر من حياتها وحياة أولاده وخليها وحدها أمام مسؤولية 4 صغار. حتى جنة وعابد أولادها الكبار ما عادش قادرين يتحملوا الوضع. جنة كان عمرها وقتها 21 سنة، في عوض ما تركز على قرايتها باش تتخرج خرجت تخدم في بوتيك. عابد اللي كان عمره 19 سنة مشى يخدم في مغازة، على الأقل باش يشاريهم الزوز، قالوا يولي عندهم قدرة يعاونوا أمهم في الكراء ومصروف الدار. أما محمد ريحته ما فماش. جنة حاولت أكثر من مرة تتواصل معاه، بوها تبعثه على الفيسبوك، على الصفحات اللي يدير فيها، لكن ما جاها منه حتى جواب. إخوة رحاب حاولوا يقنعوها باش تشكي بيه، لكنها في الأول كانت رافضة. يمكن كانت ما زالت متمسكة بفكرة أو أمل أنه تو يرجع يصلح الأمور. لكن بعد ما شفت صغارها كيفاش تعبوا قررت تاخذ خطوة قانونية. كلفت محامي برفع قضية على محمد للمطالبة بالنفقة، وبعد جلسات ومداولات صدر الحكم لصالح رحاب. صدر حكم يلزم محمد بالنفقة على أولاده. محامي رحاب حاول يتواصل مع محمد، لكن كالعادة الرجل ما كانش موجود ولا يجاوب، لكنه شاف رسائل المحامي. وقتها قرر بدوره يكلف محامي باستئناف الحكم. الحجة اللي قدمها كانت واضحة عند القضاء، قال لي هو غير قادر على دفع المبلغ المفروض عليه لأنه عاطل عن عمل. لكن محامي رحاب كان عنده أدلة أخرى، أدلة أثبتت أنه محمد يخت وأنه حالته المادية مش كما قاعد يحاول يصورها للمحكمة، بل المحامي نجم حتى يثبت قديش يدخل بالضبط. والنتيجة كانت أقصى على محمد. في الاستئناف المحكمة ضاعفت مبلغ النفقة المفروض عليه، لكن حتى بعد صدور الحكم ما وصل حتى فرانك لمرته وأولاده، وبقى الوضع هكا حتى عام 2026. محمد ما يسألش على أولاده، أولاده بدورهم ما عادش يحبوا يسألوا عليه ولا يتواصلوا به. حتى جينا الفيفري 2026، الفترة هذه محامي محمد بعث الرحاب ورقة صغيرة، لكن محتواها كان قادر يقلب حياتها من جديد. ورقة طلاقها، محمد طلقها غيابيا، رغم أنه رحاب كانت عايشة تقريبا 3 سنين في وضعية بين الزواج والغياب، لكن الطلاق الرسمي كان صدمة لها ولصغارها. والأصعب من الطلاق أنهم ما كانوش فاهمين أصلا علاش حياتهم وصلت لهذه النقطة. لكن بعد أشهر من الصمت، بعد سنوات من القطيعة، محمد باش يظهر من جديد. وهنا بالضبط تبدأ المرحلة الأخطر في القصة. نهار 10 أوت 2026، أي قبل الجريمة ب4 أيام، محمد رجع لمصر. الراجل اللي غاب على أولاده سنين، اللي ما كانش يجاوب حتى على رسائلهم، فجأة رجع وحاول يتواصل مع جنة وعابد أولاده. في الأول جنة وعابد ما عرفوش الرقم، لكن أول ما تأكدوا أنه المتصل هو أبوهم بلوكاو الرقم متاعه وما عادش يجاوبوا فيه. محمد رغم هذا ما استسلمش. إذا ما نجمش يدخل من باب أولاده قرر يدخل من باب آخر، وكلم قريب رحاب أحمد، راجل بنت خالتها. قال له أنه يحب يصلح الأمور ويحب يرجع المياه لمجاريها ويحب يطلب السماح من رحاب وخاصة من أولاده. والكلام اللي قاله محمد كان في ظاهره مؤثر. قال لأحمد أنه في جلسة الصلح بش يحكي لأولاده على كل شيء، وبش يصارحهم وبش يفسر لهم شنية اللي صار له وشنو اللي خلاه ينقطع عليهم كل هالسنين. وقال أنه بعد ما سمعوا، بعد ما هما يسمعوا ينجموا يعملوا اللي يحبوا عليه، يسامحوه ولا ما يسامحوش، المهم يقابلوه ويسمعوا منه. وزاد حاجة أخرى باش يثبت بها حسن نيته، قال أنه باش يجيب معاه نصف المبلغ اللي تلم عليه من فلوس النفق، اللي هي يعمل مبلغ كبير. بالنسبة لرحاب، الكلام هذا كان كافي باش يخليها تصدق أنه الراجل أخيراً رجع لعائلته. قالت بينها بين روحها، تي أكيد كانت عنده ظروف، أكيد فما حاجة منعته من التواصل مع أولاده، وفي الأخر ما هو إلا أبو أولاده. لكن رحاب ما كانتش تعرف أنه الشخص اللي كانت تتصوره جاي باش يصلح أغلاط الماضي كان جاي باش يسكر حساب قديم بطريقة أخرى تماماً. محمد طلب من أحمد قريب رحاب أنه جلسة الصلح هذه تكون في دار رحاب بحضور الصغار وبحضور أولاده وبحضور المحامي متاع رحاب، وخاصة بحضور أخوتها أحمد وهاني، خاطرني راني نقدرهم ونحترمهم برشا، كل يحبهم يكونوا موجودين. لكن جنة بنت رحاب الكبيرة كان عندها إحساس غريب، ما كانتش مرتاحة للجلسة من أساسه ورفضت أنه صلح يصير في دارهم. وقتها أحمد قريبهم اقترحها الآخر، قال لهم بيه خلي الجلسة تصير في داري. دار أحمد كانت فوق دار خوريحة، مكان هاوكا قريب محايد ويمكن الناس الكل العائلة من أنهم يكونوا متواجدين. وهكا تحدد الموعد نهار 14 أوت 2026. رحاب حضرت روحها، الصغار حضروا رواحهم، العائلة كانت تستنى في لحظة باش تكون لحظة بداية جديدة. لكن بما أنه رحاب كانت وقتها مطلقة وما فماش رجوع رسمي بينها وبين محمد، خوها طلب منها ما تحضرش في الجلسة وقالها أنت أقعد اللوطة في الدار، اللي باش يحضروا الجلسة هما أحمد وهاني إخوة رحاب، جنة وعابد ومحمد وأحمد قريبهم، اللي الجلسة باش تصير إذن في دار. في الموعد وصل سي محمد، لكن ما جاش بيدي فارغة، كان هز الساك كحلة وكانت معاه أخته. طلب منها تقعد مع النساء في الطابق السفلي ونبه عليها ما تطلعش الفوق. محمد كان داخل الجلسة هو يعتقد رحاب موجودة غادي، لكن حتى لما اكتشف أنها مش موجودة مش بش يتراجع علي خطط له. دخل الصالة قدامه رجال الثلاثة، قدامه أولاد الزوز، ما تعدتش حتى 5 دقائق ما زالوا حتى ما بداوش يحكيوا على النفقة والمشاكل، ما زالوا ما حلوش ملف السنوات اللي فاتت، ما زالوا ما سمعوش تفسيره لشنو اللي صار. وفجأة محمد خرج فرد وبدا يطلق النار. ما كانش اطلاق نار واحد قتلك ولا تلقى في اتجاه شخص واحد، الرصاص بدا يضرب بشكل عشوائي في الناس الكل، وفي ثواني جلسة الصلح تحولت لمجزرة. بعد ما تأكد محمد أن الرصاص أصاب الموجودين، رجع الفرد للساك الكحلة وخرج يجري. لوطا رحاب ما كانتش تعرف شني قاعد يصير إلى أن سمعت صوت الرصاص، ومن اللحظة هذيك العائلة اللي كانت تستنى في الصلح باش تبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة، باش تبدأ بالنسبة لعدة أفراد منها حياة أخرى تماماً، حياة فيها 4 قبور وطفل يصارع الموت. فالتحقيق مع محمد ما كانش نادم أبداً، بالعكس قال المحققين اللي الضحايا يستاهلوا اللي صار فيهم. بالعكس سيد المحقق، أنا نادم اللي ما كملتش رحاب والمحامي متاعها زاد، ما عاش ولا كان اللي باش يدخلني للمحاكم ويحكم عليا بالنفق. أخوتها حرضوها باش تشكي بيا، هذاك علاش استهدفتهم. أولادي أولادي هذوك مش أولادي سيد المحقق، أمهم علمتهم عقوق الوالدين، نكلم فيهم ما يجاوبوش عليا في التليفون. خلال استجوابه أكد محمد الإصلاح ما هوش مرخص واللي هو شريه من الدار كواب، وبش يأكد لهم أنه من بداية شهر أوت نوا يتخلص من أفراد العائلة الكل، وعمل خدعة جلسة الصلح هذه فقط للانتقام منهم. محمد اليوم رهن الإيقاف في انتظار الحكم اللي باش يصدر عليه واللي في الأغلب سيكون الإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: جوهرة
6: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للستة متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثة 4 خميس وسبت من 6 للسبعة. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بسباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات، ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2/14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى اللي كانت في مصر، قضيتنا الثانية تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلس، قصة تسمعوها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

قصة اليوم تزن للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً ولاية كاليفورنيا، وإحنا في منطقة بيج سور، منطقة ساحلية شهيرة جداً موجودة على امتداد ساحل المحيط الهادئ بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. بلاصة معروفة بمناظرها الخلابة، خضار، جبال تطل على البحار. فما شلال ماك واي فولز من الغابة يصب وجبل مباشرة في البحر. المهم هي من أروع المشاهد اللي السياح جاها من مختلف أنحاء العالم بتشوفها. البلاصة هذه رغم جمالها كما برشا مناطق طبيعية معروفة زادة بخطورتها، خاطر الطريق الجبلي اللي فيها خطير وفيه ارتفاعات مختلفة وساعات الزلقة فلقة، والوقوف قريب برشا من الحافة متاع الجبل هو يغري، لكنه نجم يتحول في لحظة لحادث قاتل. 30 أفريل 1987 ثلاثة سياح من سان دييغو قرروا يعملوا رحلة لهذه المنطقة، كوبل ومعهم صاحبتهم، كانوا يتمشوا على حافة الجبل في منطقة سيل بيتش. الكوبل قدموا شوية باش يطلعوا في كرهبتهم، وصاحبتهم ديانا وراهم بدأت تقدم ناحية الهفوف باش تستمتع أكثر بالمنظر وتشم ريحة البحر قبل أن تغادر المكان. وفجأة الكوبل يسمعوا في صوت السياح، تلفت وراهم ديانا ما فماش. الزوز مشاو يتجراوا وهبتوا شوية في المنحدر، فماش ما يخلطوا عليها خاطر فهموا اللي هي طاحت من غادي، لكن وصلوا مخر. ديانا طاحت في الهفوف من ارتفاع 120 متر تقريبا. فيرجينيا ماكجينيس وراجلها بيلي جو ماكجينيس، الزوز دخلوا بعضهم وما عرفوش شنو يعمل. فيرجينيا كانت تبكي وتصيح وتطلب من رجلها بيلي يعمل حاجة، تصرف، منعها، أنقذها. بعد مشاو يتجرى والأقرب محل وطلبوا من الموجودين يتصلوا بالنجدة، وذاك اللي صار. تم استدعاء فرق الإنقاذ، لكن أول ما وصلوا سيتم إعلان وفاة ديانا رسميا. للأسف حوادث كما هذه قتلك تصير بشكل متكرر في هذه المنطقة، والمسعفين مستنسين بالبلاصة، ويعني أنه تصير فيها حوادث اللي تكسر ريده وساق وأحيانا يخسر حياته. خاصة أول ما وصلت الشرطة وبعد ما عاينوا المنطقة لاحظوا ديانا كانت لابسة صبات عالي شوي، يعني على الأغلب ديانا قدمت شوية، مشيت فك المنحدر، قلت لك تشوف في الهفوف وتشوف في جمال المنظر من غادي، زلقت في الصخور، فقدت توازنها وطاحت، الله يرحمها. بعثت جثة ديانا للطب الشرعي، وانطلق الأمن في سماع الكوبل أصحاب الضحية مش عارفوا منهم شنو اللي صار بالضبط. لكن قبل ما نعرفوا شنو صار في التحقيق، خليني نعرفكم شوية على ديانا هوبر ويلد. عمرها 20 سنة. ديانا هي شابة معروفة بالناس المحيطة بها أنها بحبوحة، صاحبة جو، وفي نفس الوقت عاقلة وما كانت تحكي برش. تعيش بعيدة على عائلتها تقريباً 4000 كيلومتر، عائلتها في ولاية كنتاكي وهي في سان دييغو كاليفورنيا. نقلت غادي بحكم خدمة رجلها في البحرية الأمريكية. ديانا كانت في مرحلة انتقالية من حياتها، بما أنه في الفترة هذه كانت بدأت في إجراءات الطلاق الرسمي. من نشر التالي قررت ديانا ورجلها ينفصلوا على بعضهم، ورجعت بالتالي مرة أخرى وحيدة في مدينة ما تعرف فيها حد إلا جيرانها الكوبل فيرجينيا وبيلي جو، اللي وقفوا معاها الحقيقة في أزمتها وكانوا لها السند واحتضنوها وجابوها 4 شهور التالي تعيش معاهم حتى تكمل إجراءات الطلاق وتقف على ساقيها مرة أخرى. هذه إذن ديانا. هتوا نرجع بكم لتقرير الطب الشرعي الأولي. تقرير أكد أن سبب وفاتها كان كسر في قاعدة الجمجمة بسبب ضربة قوية في مؤخرة الرأس، الشيء اللي
يتوافق مع سيناريو السقوط من ارتفاع 120 متر تقريبا، يعني لحد اللحظة وفاة ديانا هي حادث عرضي والطب الشرعي يؤكد ذلك. المرحلة هذه تم إعلام بطبيعة عائلة ديانا باللي صار لبنتهم. عائلة كانوا في حالة صدمة من الخبر اللي سمعوه، لكن زادة كانت عندهم برشا أسئلة على اللي صار. كيفاش ديانا قلت لي حبت تعمل طلة على البحر من الهفوف من الجبل وقدمت للهفوف وحدها؟ مستحيل، قالت العائلة. علاش مستحيلة؟ العائلة بتتأكد أنه بنتهم تعاني من لاكروفوبيا، رهاب المرتفعات. مستحيل وحدها تغامر وتطل من بلاصة عالية. على هذا الأساس قررت العائلة، لأنه عندهم شك في فرضية الحادث، تعين محامي باش يعاونهم يلقاو الأجوبة على الأسئلة اللي عندهم والوصول لحقيقة ما حصل لبنتهم. قدم لكم المحامي ستيف كيني دوبا ما اطلع على الملف حس إن فما شيء غير طبيعي. بما أنه المسعفين شافوا سعة أنه سقوط ديانا كان مجرد حادث كيف وكما العشرات اللي سبقوها، وقت اللي وصل الأمن وعلموهم اللي وفاة ديانا اللي المرأة معناتها توفيت ظهر لهم حادث، وبالتالي الأمنيين هما ما صوروش لا مكان السقوط متاع ديانا ولا الجثة، ما صوروش حتى البلاصة. هذاك علاش محامي ديانا طلب تصاور اللي صوروهم الكوبل وديانا من مصورتهم الخاصة قبل الحادثة. التصاور في الأول كانوا طبيعيين جدا، ديانا كانت تظهر لي تضحك فرحانة ناشطة، أما في التصاور اللي بعدها تبدلت برشا حاجات، ملامحها تبدلت، وليت ذابلة، عينيها تقريبا مسكرة ويديها هابطة وضربتها الفشلة. المحامي ستيف حس لحالة ديانا غريبة، حالة متاع كأنها سكرانة أو متعاطية شيء ما. آخر صورة قبل ما تيح ديانا كانت هي الأكثر إثارة للشكوك، ديانا كانت واقفة قريب من الحافة تخزر للبحر، واقف بجنبها بيلي جو وحاطت يده على كتفها. وضعية اللي كان فيها بيلي كانت غريبة بالنسبة للمحامي، كأنها وضعية شخص باش يدز اللي بجنب. من بعد فما أربعة تصاور فارغين، لا فيهم ديانا، لا فيهم بيلي جو، لا فيهم فيرجينيا، فيهم السماء والجبل. تصاور من البلاصة اللي طاحت منها ديانا بالضبط، واحدة عجنب اليمين، واحدة عجنب اليسار، تصويرة توري الهفوف، وتصويرة تولي الجبل اللي وراها. بالنسبة للمحامي ستيف كينو اللي صور التصاور هذه كان يحب يتأكد من أنه من الجوانب الأربعة ما فما حتى شخص كان موجود في مسرح الحادث. بعد ما المحامي ستيف قدم طلب فتح تحقيق في وفاة مسترابة وقدم شكوك حول الوفاة، سينطلق التحقيق في القضية. بالنسبة لستيف المتهمين الرئيسيين في وفاة ديانا هما بيلي جو ومرتو فيرجينيا، واللي صار ما هوش حادث وإنما جريمة. أبب وشنو الدافع سمحت؟ بعد بحث بسيط في الملفات المالية اكتشفوا المحققين حاجة مثيرة جدا. بعد وفاة ديانا بنهار واحد فقط الكوبل فيرجينيا وبيلي قدموا مطلب لشركة تأمين باش يتحصلوا على مبلغ تأمين على حياة ديانا بقيمة 35 ألف دولار. هالمحققين كانوا مذهولين من هالموضوع، علاش بربي فيرجينيا ورجلها هما اللي باش ياخذوا فلوس تأمين وفاة المرأة؟ المرأة كانت جارتهم سكنت بحضيهم بضعة أشهر وانتهى الموضوع، صحيح جيران، صحيح وقفوا معاها، أما مش لدرجة يكونوا هما المستفيدين من التأمين. اللي زاد في شكوك المحققين أنه مبلغ التأمين ما كانش كبير، كيف فارغ. المهم توجه المحققين لشركة التأمين باش يفهموا الموضوع، وهنا
باش يبداوا بشوية بشوية يحلوا هذا اللغز. عقد التأمين عملوه الكوبل قبل بنهار فقط من وفاة ديانا. الأغرب أن المستفيد من فلوس التأمين هو شد روحك ولد فيرجينيا. شكون؟ ما حكيت لناش عليه هذا. أي ما حكيت لكمش عليه، هو أصلا في الحبس. هو شخصية موجودة فقط في عقد التأمين في هذه القضية. حسب شركة التأمين فيرجينيا قالت لهم اللي ولدها هو خطيب ديانا. ملي كيفاش باش يعطيهم الفلوس؟ ما كانش بيعطيهمش الفلوس. المحققين كانوا متأكدين أنه ديانا ولد فيرجينيا عمرهم ما تقابلوا أصلا، لا خطيبها ولا هم يحزنوا. موظف التأمين قال للمحققين اللي هو كان عنده شك كبير في الموضوع، خاصة أنه التأمين صار قبل بنهار فقط من الوفاة، لكن على حد علمه قال الشركة مش باش تحقق في الموضوع برشا، على خاطر عادة في المبالغ هذية، المبالغ اللي تعتبر زهيدة، ما يعملوش تحقيق ومتابعة، خاطر التحقيق والمتابعة تتكلف أكثر. معلومة أخرى مهمة، نتائج التحاليل أثبتت وجود كميات كبيرة من دواء مضاد للاكتئاب في دم الضحية. غريبة، منين جاها ديانا هذا الدواء؟ أول حاجة من خلال سجلها الطبي المحققين نجموا يتأكدوا أنه ديانا ما كانتش تاخو أي نوع من أنواع الأدوية هذوما اللي ما يتعطاو كان بوصفة طبية أوردونانس من عند الطبيب. كي بحثوا في الموضوع القاو اللي في المقابل بيلي جو عنده وصفة طبية بهذه الأدوية. وهنا المختصين باش يأكدوا للمحققين أنه الدواء اللي تلقاه في دم ديانا ينجم يفسر حالتها في التصاب. أي صحيح، مش كانت فاشلة كينها قلنا متعاطية حاجة. الخبراء أكدوا أنه الحالة هذه تصير للشخص إذا كان خذ دواء من نوع اللي قلنا عليه هذا، خاصة ياخذوا لأول مرة. والشكوك بطبيعة الحال توجهت ناحية كوب للجيران متاعها، خاصة بعد ما ثبتوا المحققين في خط سيرهم في هذه الرحلة الجبلية ولقاوهم قبل ما يكملوا دورتهم في الجبل. بيلي جو فيرجينيا وديانا مشاو كلاو حاجة في مطعم قريب، وغادي ربما تحط الدواء لديانا. من ناحية أخرى تصوروا الجثة تبعثوا لطبيب شرعي آخر، بما أنه عائلة الضحية طعنوا في التقرير الطب الشرعي الأول. الطبيب الجديد لاحظ حاجتين مهمين في تصاور الجثة لم يتم ذكرهم في التقرير الأول. ظوافر ديانا كانوا مكسرين، وكانت فما جروح وكدمات على ظهر إيديها. ركز معايا في ظهر إيديها، في كف إيدها ما كان فما أي أثار لخدوش وإلا جروح. الدكتور فسر الوضع اللي كانت فيه يد ديانا كأنها كانت مكبشة في حافة الأفوف، وذاك علاش بصوابعها، وذاك اللي فسر أن ظوافرها تكسروا. لكن فما شكون تعمد أنه يضربها على إيدها بحاجة صلبة، حجرة على الأغلب، باش تنحي إيدها وتطيح من الهفوف، وهذا اللي يفسر الخدوش اللي موجودة على ظهر يدها. بعد الفرضية اللي قدمها الطب الشرعي المحققين أصبحوا شبه متأكدين أنه ديانا ضحية جريمة قتل، وفاتها ما كانتش مجرد حادث. في المرحلة هذه من التحقيق قرروا المحققين يحلوا الكتاب على فيرجينيا ورجلها. خل نفهموا هالزويز الكبار في العمر ذوما إشنية أموره. اتضح أنه حياة فيرجينيا ماغانيس فيها عديد الوفيات في ظروف غامضة. خلال السنوات الأخيرة فيرجينيا تحصلت على مبالغ تأمين على الحياة على وفيات وحوادث مشبوهة وعديدة. هاي نبدأ نحسب. خالها، بنت عمها، رجلها الأول، بل بنتها، كلهم ماتوا في ظروف غامضة. وتقريبا كل دار عاشت فيها فيرجينيا تحرقت. يا لطيف،
طالع قديش مبلغ التأمين اللي تاخذ فيه فيرجينيا على كل وفاة تصير وهي تظهر بالزهر، المبلغ التأمين يرجع لها ليه قديش؟ صحي، 35 ألف دولار، نفس مبلغ التأمين على حياة ديانا. شنو لهالدرجة الموضوع الصدفة؟ المحققين كانوا متأكدين أننا مناش بتاتا في إطار الصدفة، وأن فيرجينيا في كل مرة تحط نفس المبلغ لأنه مبلغ بسيط، وهي متأكدة إلي شركة التأمين مش بش تحل تحقيق في وفاة مسترابة يكون المبلغ بسيط. بعد عامين من وفاة ديانا تم إلقاء القبض على فيرجينيا وبيلي جو، وتوجهت لهم تهمة قتل ديانا. في التحقيق معاها المرة هذه فيرجينيا ادعت أنها ما شافتش اللي صار وما كانتش موجودة لحظة سقوط ديانا، لكن رغم ذلك سيتمكن المحققين من إثبات وجودها بطريقة جد ذكية. استعملوا خيال موجود في التصاور اللي تصورت باش قاسوه وبيه، هو عرفوا اللي هي كانت موجودة زمن سقوط ديانا في مسرح الجريمة. على كل حال رغم وصلة الكوبر للإنكار إلا أنه النيابة كان عندها سيناريو لليسار. هذا هو ما حصل حسب إعادة تجسيد الأحداث لتبنات في المحكمة. ديانا التجأت لها الكوبل بعد ما قررت الانفصال من رجلها، ما كانش عندها وين تعيش ودارهم يعيشوا بعد عليها 4000 كيلومتر، وكان ماشي في بالها جيرانها وحبابها اللي اقترحوا عليها انهم يعاونوها حتى تتعدى المرحلة الصعيبة هذه من حياتها، ماشي في بالها انهم باش يكونوا معاها. لكن ما كانتش تعرف اللي فيرجينيا وبيلي جو كانوا يشوفوا فيها فريسة، ما تعرف حد في المنطقة، مش باش يسأل عليها حد كان تختفي، يعني هذه ضحية مثالية عدت معاهم أشهر وهما كانوا يخططوا لقتلها. قبل بنهار من تنفيذ الخطة مشاوا لشركة التأمين وعملوا عقد تأمين على الحياة.

0: فيدا باش تثبت اذا الوقت مناسب، وخاصه تثبت انه ما فماش شهود على الجريمه. وفي لحظه بيلي دز ديانا في الهفوف، الهون تكركبت ولكنها شدت بصوابعها وظوافرها في حافة الجبل وبقات مكبشة وتصيح تطلب المساعدة. هنا قدم بيلي جو بحجرة وبدأ يضرب فيها على يديها حتى ليلي سيبت وطاحت في الهفوف. بيلي جو باش يتوفى في الإيقاف عن عمر يناهز 52 سنة، وخلى مرته فيرجينيا وحدها في المحاكمة. محاكمة صارت في مسرح الجريمة في قلب جبل سيل بيتش، وين النيابة قدمت جميع المعطيات اللي عندها مع التفسير على عين المكان. استمرت المحاكمة لثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع تحديدا نهار 6 جون في 1992 قررت هيئة المحلفين إدانة فيرجينيا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: l'été.
1: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبيل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
0: بيبليسيتي
6: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى
7: دنيا أخرى
8: جوهرة سبور Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
9: برعاية
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
11: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك
8: جوهر سبور
12: ماضي ساعتين على جوهر فام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البدايه بالبلاغ اللي نزلوا فريق نجم الرياضي الساحلي منذ قليل وهذا طبعا فحواه تعلم الهيئه التسييريه للاتوال انها تتابع بكل اسف ما تم تداوله مؤخرا على من اخبار واشاعات مغرضة تشكك في شفافيه العمل وتمس من سمعه مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي اولا تحب تنير الهيئه التسييريه الاحباء بالحقائق التاليه تاكد الهيئه التسييريه انه مركز تكوين نجم الرياضي الساحلي هو جزء أصيل لا يتجزأ من الإتوال وأي تطاول أو مس يمس من سمعة النادي ثانيا تستغرب الهيئة التسييرية هذه الحملات والشائعات اللي قاعدة تتكرر مع كل بداية موسم خاصة عند الإعلان على القائمات الرسمية للاعبين الشبان ثالثا تستغرب وتستنكر الهيئة التسييرية للإتوال يعني استنكار شديد استهداف اللاعب السابق وابن النادي الحديث على أسطورة من أساطير النجم الساحلي ياسين الشيخاوي قائد سابق ساهم في عدة تتويجات للإتوال وأيضا متطوع في مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي ورابعا ذكرت الإتوال يعني بالأسماء الكبيرة اللي خرجها مركز تكوين الإتوال خاصة هذا الموسم كما شفنا يعني أيوب الفجاري النصر العثماني ريان قارة ياسين رجب وبقية الأسماء اللي موجودة مع فريق الأكبر نحكيو على تعيينات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي في ملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستير يواجه اتحاد بن قردان على حد 13 سبتمبر في استاد الشيد لزويتن شبيبة العمران يستضيف نجم المتلوي في ملعب حملنف نادي حملان في قمة كلاسيكية يواجه الترجي الرياضي التونسي وفي استاد بوجمعة الكميتي بباجة الأولمبي البيجي يواجه المتصدر الآني التقدم الرياضي بسقية الدير الأحد 20 سبتمبر النادي الأفريقي يواجه الترجي الجرجيسي والسي اس اس يواجه النادي البنزرتي حنا بعل المجبري لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي كانت ألق طبعا في كأس إفريقيا الماضية خضع لتدخل جراحي بعد إصابة مع فريق بيرلي في الشامبيونشيب تدخل جراحي والإصابة باش تخليه يعني يبتعد على الميادين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر وهكا باش يغيب على الأربع مقابلات القادمة للمنتخب زوز مقابلات طبعا في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 وزوز مقابلات ودية للإيكيب ناسيونال في أخبار الميركات والظهير الأيسر والقائد السابق للنجم الرياضي الساحلي غفران النويلي 27 سنة ظهير أيسر وأيضا مدافع محوري يمضي للمغرب التتواني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في جوان الماضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي ليصبح ثاني لاعب تونسي في البطولة المغربية بعد صلاح الدين الخدمسي. في الترجي التونسي الفريق في مفاوضات مع المهاجم الإيفواري اللاعب الشاب ناموري كايتا 19 سنة مرشح بقوة للانضمام لفريق بابسويق يلعب في فريق أسيك أبيدجان الإيفواري سريع سجل 3 أهداف في الموسم الماضي و6 أهداف في الموسم قبل الماضي لعب مع المنتخب الإيفواري لأقل من 20 سنة في بطولة مرشحة طبعا لكأس إفريقيا وكان سجل 5 أهداف قد يكون الصفقة القادمة لفريق الترجي. المسابقات الإفريقية مواعيد الأندية ومواعيد مواجهات الإياب بالنسبة للأندية التونسية نادي الإفريقي من المنتظر أنه يسافر اليوم إلى باماكو باش يلعب مواجهة الإياب أمام نادي جوليبا المالي بعد ما كان فاز الإفريقي في مباراة الذهاب مقابل صفر هذا في مسابقة دوري الأبطال. بالنسبة للكونفدريشن كاب أيضا فريق الترجي الجرجيسي يسافر اليوم باش يواجه يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء نادي ديمبرازا السنغالي فريق العكا كارا كان تفوق في مواجهة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف والسي اس اس يلعب في الطيب المهيري يوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 أيضا أمام شوتينغ ستارز النيجيري نذكر السي اس اس متأخر في النتيجة في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. نحكي طبعا على الكرة الذهبية 30 لاعب مرشح للفوز والظفر بالكرة الذهبية أبرز الملاحظات عودة ليونيل ميسي لاعب الانتر ميامي بعد تألقه في كأس العالم تواصل غياب كريستيانو رونالدو غياب محمد صلاح 10 ملاعبية من باريس سان جيرمان مرشحين للفوز بالكرة الذهبية طبعا في رقم قياسي للبي اس جي وستة لاعبين من المنتخب الإسباني. أبرز المواعيد اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا البارح 6 مقابلات 21 هدف الأهداف حاضرة بقوة برشلونة 6 غير ربع يلعب مع نادي فاينورد الهولندي البرسا متصدر البطولة الإسبانية أمام فاينورد صاحب المركز الثالث فريق الفيكينج بطل البطولة النرويجية يلعب مع نادي شتوتغارت الألماني أيضا 6 غير ربع 8 القمة بليفربول أتلتيكو مدريد 7 مواجهات سابقة 3 انتصارات للريدز 2 انتصارات ل أتلتيكو مدريد زوز مواجهات وفاو بالتعادل نابولي الإيطالي يلعب مع نادي أرسنال باريس سان جيرمان يبحث على أولى الانتصارات هذا الموسم بعد 3 تعثرات في البطولة الفرنسية يواجه فريق سلوفان سبورتينغ لشبونة يلعب مع جالاتا سراي التركية. هذا كل معنا طبعا في جوهرة سبور كان معكم رامي نصر في التقديم في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
7: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
9: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
13: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
14: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني
15: جوهرة.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في المكان
1: من ما بيساعدين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: الساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعة. سويعتين من زمان نفرشكوا القيلولة، نبردوا الجو هكا معكم انتم وين ما تسمعونا. تحيات ليكيب الكل، غادي خليل في الاعداد والتقديم، في الاخراج سمية صغير، اهلا وسهلا سمية. ياسمين الجديدة في الاخراج الرقمي في الديجيتال، ياسمونة على السلامة، تحياتنا ليك. زادا سينو باش نبداو توت سويت مع جديد وائل جسار. لحظة

0: météo des plages.
1: ساعتين و 22 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحيات ديما في باراسول. مازلنا معكم الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة للمعهد الجوي، المعهد الوطني للرصد الجوي، آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. مبدئيا نعطيكم درجة الحرارة على السواحل التونسية، ونبدأ على سواحل الوسط الشرقي. هرقلة 39 درجة، شط مريم كيف كيف، القنطاوي أبو جعفر كيف كيف، بالنسبة لسقنص 38 درجة، مهدية والشابة 36 درجة، إرجيش 35 درجة. صيفين في سواحل الشمال الغربي، نقولكم اللي في تبرقة 37 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال سخونة شوية زادة 38 درجة، بالنسبة لسيدي علي المكي 35 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 33 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج 38 درجة، كيف كيف بالنسبة للبرج السدرية وسليمان. بالنسبة للخليج الحمامي تسخن شوية زادة، تقاوى في الهوارية 36 درجة، حمام الغزاز وقليبيا وقربة 34 درجة، الحمامات 36 درجة، خليج جابس الشفار وجابس 38 درجة، جربة وجرجيس 36 درجة. صح عليكم الكل، وانتي وانت حابة تعوم خلينا في كومنتير على بيبليكاسيون لايف على الباج اوفيسيال جوهر اف ام الخاصة بالميتيو دي بلاج. ونرجو مع الموسيقى، غنوا معنا يسرى محنوش، استنوها شوية اخرى سينو تو ليت مع ساليفان نانو.

0: פרסות, מארז יחדית.
1: نرجع معكم في باراسول ونرجع نذكركم بالبلاغ اللي هبطته وزارة التجهيز والإسكان وتعلم فيه مستعملي الطريق الوطنية رقم A3 بغلق الطريق هذه على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس اليوم زادة بعد ما كانت أغلقت الطريق هذا البارح بداية من 10 بتاع الليل حتى للأربعة بتاع الصباح هذا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3 اللي جايين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البالغة ولا العاصمة للنهراج يمين نجم كسر على اليمين على مستوى مفترق المروج 1 ولا المروج 2 في اتجاه مفترق ميامي ومن بعد محاول بير القصعة فالسريعة الجنوبية. الوزارة دعت مستعملي الطريق المذكورة لالتزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض هذا وطريق سلامة للجميع. مي انا موري مع شاكيرا تو سويت.

هذه حما وصلتنا للساعتين وتسعة واربعين دقيقة ديما في باراسول. نرحبوا بكم مرة أخرى. ذكركم اللي في ساعتنا الثانية باش نحكيوا على مهرجان الشركة وبالمنستير ينطلق غرة أكتوبر. ساعتنا الثانية مخصصة للبونيمور باش نحكيوا بمناسبة العودة المدرسية زادة والجامعية على التحفيز الذاتي. كيفاش نجم تحمس روحك، كيفاش نجم تشجع روحك باش تعمل نتائج طيبة، باش نجم تعمل سنة دراسية متميزة زادة. هذا اللي يستناكم في ساعتنا ثانية. ما تنساوش الميني ميكس زادا وجو الموسيقى بالنسبة لزاني 80-90 ولا 2000 نوستالجي كبيرة في كل ميني ميكس. ميني ميكس الصيفي هذه أسماء المنور تسمعها معنا في درتي ليا طيارة.

0: من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال بعد ظهر الغد، الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تدعو إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيامة. كما دعت أيضا إلى التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية مثل الألواح الإعلانية واللافتات لتجنب وقوع إصابات وعدم الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، إضافة إلى الامتناع عن ركن السيارات تحت الأشجار ومتابعة التطورات الجوية والبقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام واتباع توصيات الجهات المختصة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء قال المدير العام للصحة وليد عيجة إن كلفة المشروع تبلغ حوالي 6 ملايين دينار، وإن أشغاله ستتواصل على مدى 2 عامين، وهو يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن وضع شقق سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون 1 الكائنة بمنطقة سيدي حسين السجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس. دوليا، إيران تواصل تصعيدها في المنطقة وسط تهديدات بفرض عقوبات على سفن عابرة للمسار الجنوبي لمضيق هرمز وتلويح بتحديد منطقة محظورة تمتد نحو بحر العرب. وختاما، مجلس الوزراء القطري يدين بشدة استهداف إيران ناقلة سعودية أثناء عبور مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات وفق ما جاء في وكالة الأنباء القطرية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: عشان طيب.
1: ما 3 و13 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هذايا وقيتكم انتوما مع النصائح الصيفية. كما قلنا البونيمور الايام هذه مخصصه للعوده المدرسيه والجامعيه، اخترنا موضوع مهم، التحفيز الذاتي للنجاح. شكون يجاوبنا؟ المختصه رقم 1 سبيسياليست نمبر 1 الدكتوره هدى صغير، مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج بسيكوثيرابوت وبسيكاناليست، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي زاد. اهلا وسهلا دكتوره، مرحبا.
2: مرحبا يا غادي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
1: شنحوالك؟ سافا
2: سافا تخي بيان، وانت شنحوالك؟
1: الحمد لله. المهم توا احنا على ابواب العوده المدرسيه والعوده الجامعيه، وكيفاش نجمو نحسنو من النتائج ونحفزو رواحنا باش نعملو دي ريزولتا مزيانين ونعملو عام مزيان ويكون فيه نجاح في الاخر.
2: الوغ ديما العبد يستنى باش يكون متشجع باش يسعى، وماشي في بالو يزم نبدا نتشجع باش نولي نسعى ونعمل اللي عليا. لكن كان تستنى اللي باش تكون متشجع باش تسعى، مخك باش يقول لك لا، بالعكس يزم تسعى وبعد باش تجي الشجاعة. الموتيفاسيون راهو ماهوش شي حاجة اللي هي تهبط هكاكا وحدها عليك. مخك عنده مراحل، ساعات تبدا فرحان، ساعات تبدا تعب، ساعات ما عينكش، ساعات تشك، وهذا الكل معناتها تنجم تكون متشجع نهار تسنين ونهار تلبى ما عينكش. والمشكلة ماهيش في لي فاز اللي تعدى بهم مخك، المشكلة اللي انت تمشي وتبدا ماشي في بالك وتبدا الإيمان اللي يزم وقت اللي نبدأ نتشجع نبدأ، والعبد بعد يبدأ يستنى في الوقت المناسب نهار تسنين الجمعة الجاية، في رأس الشهر وقت اللي نبدأ عندي أكثر طاقة، وقت اللي نحس روحي خير.
1: الوقت المناسب هذا تمشي له وإلا تخليه هو يجي؟ ما ناخد نفهمه بشوي بشوي.
2: الوقت المناسب هو اليوم.
1: أي.
2: نحن نلعبوا بمخنا، نمشي ونمنيه في رواحنا طوم بعد وكل شيء، ومن بعد الحبت يقعد يستنى. ألوغ المرحلة الأولى بتاع الشجاعة نفسك اللي أنت تقبل اللي ما تستحقش باش تبدأ عينتك باش تعمل الحاجة باش تعملها. الحاجة اللي تحددنا هي البخل ولا الشارج مونتال. مثلا عبد اللي هو يحب يعمل سبور ما يمشيش في بالو باش نمشي ونبدا باربع دراج سبور، لا يبدا يحكي الروح ويزم نطيح في الميزان، يزم بدل مكلتي، يزم نعمل سبور 3 مرات في الجمعه. والوقت وكان ما نجمش وكان ما وصلتش وكان كيما المره اللي فاتت بديت وما كملتش، ولهنا مخ المخ بتاعنا شي يعمل ما يشوفش المرحلة الأولى اللي هي باش نبدا نمشي نعمل مارش بتاع 4 دراج، يشوف الجبل وبطبيعة الحال وقت يشوف الجبل ما عينوش معناتها.
1: مش هنا نجم نقولوا يصير غالونتيسمون للبروسيسوس بتاع
2: الموتيفاسيون
1: والشارج مونتال كيما قلت انت
2: بالضبط. دونك هو ما تبداش وقت اللي باش تشجع نفسك ما تبداش بالهدف، ابدا بالخطوة الأولى اللي هي باش تنجم تعملها اليوم
1: باش توصل للهدف.
2: باش توصل الهدف يزم الهدف بتاعك تقسمه على مراحل، والوقت هذاك مخك باش يقبل باش يسعى وباش يبدا. المخ بتاعنا حاجته باش يشوف اللي نجمو نعملوها هالاكسيون هذيك.
1: واحنا نحكيو على سكولاريتي ونحكيو على عام دراسي، عام مدرسي، عام جامعي، كيفاش نجمو نحدو الخطوه الاولى؟ احنا الكل نحبو ننجحو مثلا،
2: نحبو ننجحو،
1: الخطوه الاولى شنو؟ انك تمشي تقرا، الخطوه الاولى انك تراجع، الخطوه الاولى انك تنظم لومبلوا بتاعك، كيفاش نجمك هنا تحددها الخطوه الاولى؟
2: التلامذة الكل والطلبة الكل اللي نعرفها يلعبوا اللعبة بتاع ما عادش عندي وقت، يخلطوا في نهارين ولا 3 ولا جمعة قبل الاكزامان ويبدو حاسين بالضغط ويبدو متقلقين وفادين وما عادش عندي وقت. أي تلميذ وقت يبدأ العام يعرف أتبخي الوقت ووقتاش باش يعدي الامتحانات بتاعه. دونك ما تخليش روحك معناتها تولي جبل بتاع ريفيزيون ولا بتاع مراحل. كل يوم كي تروح تراجع الكوغ بتاعك، تعمل لي فيش بتاعك، نهار يبو ميو تعدي ساعة ساعه كل يوم ولا نص ساعه ولا اربع دراج بلوتو كم بعد تقعد معناتها تزيد الحكايه وتحسها اللي هي ما تنجمش توصل لها. يلزم تسهل روحك شنو التبديله هذه باش تجيب لي وباش توظف لي. اسهل روحك علاش انا يلزم نقرا كل يوم، يلزم نعمل الحاجه هذه نهار بعد نهار، والوقت هذيك باش تفهم معناتها الموتيفاسيون بتاعك صحيحه. ما تستنيش من مخك اللي هو معناتها باش يسهل لك الحاجه كان انت تفقلها على روحك. فما القانون بتاع الاربع بتاع الدرج، اي حاجه اللي تحب تعملها ابدا اعملها درج، على خاطر اصعب حاجه اللي انت تبدا ما يهمكش باش تراجع الكوخ بتاعك بتاع اليوم، قول روحك باش نعملوا درج برك. درج 5 مينوت مخك يبعث تبعث الرساله لمخك اللي انت مستعد تبدا. وحتى كان ما قريتش اكثر ميساج درج برك. بعد اي ومن بعد معناتها سورتو ما تبديش توعد روحك بحاجه وما تشدش الوعد بتاعك مع نفسك.
1: ما تكفاش على روحك زاده.
2: هي الثقه في النفس تبدا وقت لي نوعد روحي بحاجه ونشد الوعد بتاعي مع روحي. وساعات معناتها العبد معناتها ما يشدش الوعد بتاعه نهار يبدا يقزم في نفسه ويقزم في روحه وما نجمش. ما يسالش تحط ارجع اجلت اعملوا اليوم سلمت جمعه اوعد روحك اللي باش تبدا اليوم. شجاعه نفسك ماهيش تولي كي الروبو ولا كي الاورديناتور، اللي انت تولي عبد اللي تعرف كيفاش ترجع، تعرف كيفاش باش تزيد معناتها تقدم. كل نهار عندك الفرصه باش توري روحك اللي انت كابابلي.
1: بالضبط.
2: دونك الليله الناس الكل اللي تستحق تشجع نفسها تاخذ ورقه وستيلو وتكتب شنو الحاجه اللي نحب نبدلها، علاش الحاجه هذه مهمه ليا، شنو العبد اللي انا نحب نولي، شنو الفيرسيون تاع روحي اللي انا نحب نوصل لها، وشنو الخطوه الاولى اللي انا نجم نعملها غدوه.
1: اكزرسيس هذا
2: اي اكزرسيس بالطبيعه. وغدوه ما تلوش الشيء اللي تقلب حياتك من اول لاخر.
1: ولينا في الاكزرسيس دكتوره هدايا.
2: بالضبط.
1: بدينا العام بالاكزرسيس.
2: بالضبط. راهو شوف كان ما نعملش وما نسعاش راهو حتى شيء ما باش يتبدل. شد الوعد بتاعك مع روحك، شنو نحب نبدل؟ شنو هي الحاجه المهمه ليا؟ شنو هي الفيرسيون تاع روحي اللي نحب نوصلها؟ وشنو الخطوه نحب نعملها غدوه؟ شد الوعد بتاعك مع روحك والثقه في نفسك تتبنى وقت اللي انت توعد روحك بحاجه وتوفر روحك الحاجه هذيك. وراو ما فماش عبد اذكى منك وما فماش عبد اللي هو سهله ليه اكثر من اللي تنجم تكون تستغلها روحك. اعمل اللي عليك نهار من بعد نهار وما يسالش كان نهار ما عملتش مش مشكل. المفيد تكون باهي وطيب مع نفسك وكل نهار العبد معناتها يزيد يكتشف حاجات في روحه ويزيد يكتشف دي خصوص. والمفيد العبد ما يسيبش معناتها تشد صحيح مع روحه.
1: انا مش نكتب في الورقه نحب ننجح والخطوه الاولى نحب نعمل الاكزرسيس اللي عند دكتوره هدى الكل صحاح.
2: بالضبط ابدا هكاك وشد الوعد بتاعك الدرج
1: هكا هو دريج من زمان باهي احنا عندنا في البوليمر اكثر من درج وان شاء الله في المواعيد الجايه.
2: فوالا
1: المفيد يعطيك الصحه
2: المفيد العبد يبدا
1: صافي بليزير هكا باش نكملوا معاك السيري بتاع البوليمر بالنسبه
2: للشباب. وي سايتان بليزير
1: سيتي محليه الوصيف معك محليه البونيمور معك زاده تحيه كبيره ليك وتحيه
2: ومحليكم مجهود كبير اللي عملته معك
1: يعيش. ميرسي نتلاقاو في لي رونديفو جايين. احمد سعد ما حيرني تو سويت في باراسول خليكم معنا نرجع شويه اخرى.

هذا الشامي بيبي ياسر حلو. توصلنا ل 39 دقيقة، مازلنا معكم في باراسول، لقيت هذايا مع الميكس الصيفي. 1 2 3 Summer Mix. Mixé pour vous. اي سامر ميكس اليوم في جول كوميرسيال مزيان برشا مع دي جي سامي، دي جي ريزيدون جو اف ام. ليتس جو دي جي.

مينيميكس DJ Sammy, merci DJ Sammy, يعطيك الصحة. مع 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول اليوم. مش خليكم مع أنا عاشق يا مولاتي سمير العقربي, نهديوها السوما, السوما يا ذا كوين هكا تقول, اللي هي تحب تهداها للناس اللي يحبوها الكل. سمية من أكودا, تحياتنا ليك, تحياتنا للمستمعين الكل في أكودا وفي كل بلاصة في تونس. ما بقانا كان نقول لكم نتلاقاو في لي رونديفو الجايين. تحيات ليكيب الكل, غازي خليل في الإعداد والتقديم, حسام القايد في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. ميرسي ياسمين, ميرسي حسام, ميرسي ليكيب الكل. نتلاقاو في الموعد تاع نهار السبت باراسول أخرى من ساعتين للأربعة. بعد شوية موجز أخبار الأربعة, ما تنسيش زادا, والبرامج تتواصل على الدنيا وما فيها. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا, وفي الأمان. باي باي.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعب نهمستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

وما كن من حسب خطواتي واللي يعرضني نحكي له اللي يعرضني مش نحكي له.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعب همساتي ونكتب لك

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 7 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

المرأة التونسية إنجازاتها نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: تفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفام. لبنى حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة معتمدية مغزى من ولاية توزر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر وفقا للتوزر التوقيت الإدارية على أن تنتهي الأجال يوم 20 سبتمبر الحالية. دوريا، الحرس الثوري الإيراني يرى أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. تصاعد التوتر البحري بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز بعد أعلان الحرس الثوري فرض منطقة محظورة تمتد إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب. بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها لم تخضع أي دولة أخرى لأنشطة تحقيق طويلة الأمد مثل إيران، مؤكدة أن أمريكا ودول أوروبية وظفت مجلس المحافظين لاعتماد قرار مجحف ضد إيران. وختاما، وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مجددة تأكيد وقوفها إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيها. وقالت الوزارة إن الهجمات الإسرائيلية واحتلال بعض المناطق اللبنانية يجريان في ظل دعم أمريكي، معتبرة أن واشنطن شريكة رئيسية في هذه الجرائم وداعية إلى مساءلتها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.
2: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
3: جوهرة FM.
0: الدنيا والمزيكا.
3: جوهرة FM. جوهرة FM.

Baila. Baila. الأربع ستة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا ترافقكم حتى السبعة نتاع العشية. نكونوا حاضرين فيها كيب كاملة كالعادة. حسام الجيد في الأخراج, مرحبا ياسمين في الديجيتال, جمال بوقديدة في الستاندار, أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. طبعا نرافقكم بالأخبار بالجديد بالمتابعات في عشوية ترافقكم للسبعة نتاع العشية اليوم الأربعة 9 سبتمبر. طريق سلامة للجميع, على المستعان الناس اللي مازالت ديجا في الخدمة والناس اللي في الدار زادة. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا وإحنا نرافقكم زاد بالموسيقى بين الشرقي الغربي والتونسي. وتوت سويت الانطلاقه تكون مع عبد الباسط حموده.

شكرا مع أسالة ومعها نوصلوا لل 74 دقيقة. مرحبا من جديد ومرحبا بكل اللي التحقوا بنا الوقت هذا في بايلة. حديثنا مش بداوه بالمهرجان الوطني للموسيقى الهوات بمنزل تميم. مهرجان اللي باش يكون الموعد معاه من 28 ل 31 أكتوبر 2026، وفي بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل زادة أن الدورة 28 من المهرجان الوطني للموسيقى الهوات بمنزل تميم باش تنظم بدار الثقافة يوسف التميمي، وباش تضمن مسابقات كما مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، مسابقة العزف الفردي، ومسابقة الإنتاج الخاص. علاش نحكيو على المهرجان هذا؟ خاطر الترشحات بدات باش تستقبلها دونك وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية زادة دونك باش تكونوا مشاركين في التظاهرة هذه في واحدة من المسابقات فيها جوائز معتبرة، ونرجعوا لها بأكثر تفاصيل. سينو بالنسبة للمشاركة فإنه مطالب الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان، منصة ترشح المهرجان الوطني للموسيقى الهوات. الملف شنو فيه؟ في مطلب ترشح يحدد المسابقة المراد المشاركة فيها، صورة شمسية وتسجيل فيديو ما يفوتش مدته 5 دقائق. بالنسبة إلى مسابقة الإنتاج الخاص، الترقيم الموسيقي وكلمات العمل المقترح، وآخر أجل لقبول الترشحات هو نهار 25 سبتمبر 2026. دونك تنجموا تشاركوا في واحدة من المسابقات هذم ونعطيكم الجوائز، خاطر جوائز باهية مش خايبة. مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، جائزة الأولى 3000 دينار، جائزة الثانية 2000 دينار، جائزة الثالثة 1000 دينار. مسابقة العزف الفردي، الجائزة الأولى كيف كيف 3000 دينار، جائزة الثانية 2000 دينار، والجائزة الثالثة 1000 دينار. بالنسبة لمسابقة الإنتاج الخاص، جائزة واحدة قيمتها 5000 دينار. نذكر أنه آخر أجل باش تبعثوا الترشحات متاعكم يوم 25 سبتمبر 2026، ومطالب الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان، منصة الترشح للمهرجان الوطني لموسيقى الهوات في دورة جديدة اللي هي دورة 28، تنطلق يوم 28 أكتوبر حتى 31 أكتوبر في دار الثقافة يوسف التميمي بمنزل التميم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله طبعا نشوفوا أعمال جديدة وأعمال تليق بالموسيقى التونسية بدون شك. وسمعكم بالموسيقى اللي باش تكون طبعا تونسية إن شاء الله بعد شوية. ما تسويت، خليكم مع هيثم سعيد.

وصل معكم كالعادة في بايلة الأربعة واربعة وثلاثين دقيقة. حديثنا مازال مواصل وخاص بالتظاهرات الثقافية. بعد ما كنا حكينا بكري على الموسيقى باش نواصل نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية GMC اللي إن شاء الله باش تكون من 3 إلى 10 أكتوبر القادم من تونس من مختلف المسارح الموسيقية العالمية. دورة هذه باش يكون فيها 26 عرض مختارين بمشاركة فنانين من 14 بلاد. يظهر لي مهم جدا بحكم أنه هذا ما ينجم كان يعكس التنوع وتجارب الموسيقية العالمية. بطبيعة الحال لجنة المهرجان والأيام تلقات أكثر من 378 ملف ترشح, وهذا يظل يثبت أهمية التظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. ونعطيكم بعض الأسماء وبعض العروض المختارة. عرض أناتريا سولا 360 من البرازيل وإسبانيا, الكالسات هكا اسم البويز باند, هذا من ينظف الغربية من فلسطين, ألتفا إنيت من تونس, زاد كيف كيف عرض حر الإنسان بين تونس وهولندا بروا, قلت راه سيستم ساوند سيستم يرجعوا لنا في عرض وحيد القرن من تونس, جروف أليرت زاد كيف كيف عرض تونسي, عرض يجينا من تونس مرة أخرى اللي هو جذب ويليا ريبيرث في الفولتو, وأنسترال كول كيف كيف عصام الدين عبسي في عرض قمح المدينة عرض من تونس. من بلجيكا ومن فرنسا جيما مونو كونتي زيدا يجيونا من تونس وإيطاليا, ماركو سنتاسو في أوم ويلت من تونس, نلقاو ميدنايت بين جينوسوت, نواصلوا مع الأسماء التونسية, ناجية عبيدي, نلقاو زادا ملكة عويج من تونس, العودة إلى الأصول, ملكة عويج اللي هي بنت الفنانة التونسية المتميزة أمينة فخت, نلقاو زادا عرض من فرنسا لفاجبو رافائيل, عرض اسمه نينو, نوري في فايبس عرض تونسي فرنسي, نلقاو زادا عرض من إيطاليا باسبارتو ديو بين نيكوليتا فافاري وكريستوفر سالفيتو, نلقى عرض من تونس اسمه سحراج أبيكس أفريكا, سهد سار من السنغال, سولاك باليك من فرنسا, وادو فام دو موند ديلاو من تونس وفرنسا, طارق زروق في طروق عرض تونسي ألماني, ليلى شاكر من المغرب ذا ليلى عرض ذا ليلى, وجد رياحي تريو عرض بين تونس وبلجيكا, عرض سراب سان غوز ميت وردة بين سوريا وفرنسا, يسرى الهواري في عرض تردد من مصر, وعرض آخر والأخير من عند آما بين فرنسا وتشاد. أيام قرطاج الموسيقية نذكر من 3 إلى 10 أكتوبر, إن شاء الله تكون دورة متميزة وناجحة ما شاء الله من 14 دولة كاملة. دونك لجان التحكيم كانت لقات ولجنة الأيام تلقات أكثر من 370 ملف ترشح. دونك كما شفنا تم الاختيار, إن شاء الله يكونوا على الأهم والأبرز وأكثر المشاريع اللي إن شاء الله تقدم الإضافة للموسيقى بصفة عامة, وإن شاء الله يكون التألق تونسي في النسخة متاع الدورة 11. نواصل معكم بالموسيقى في بايلة بعد شوية مع BTS في باتر, أما تتسويد خليكم مع به سلطان بعد الوعكة الصحية وحدث المرور اللي صار له, يقول راني لابس وإن شاء الله باش نكون حاضر بين جمهوري في تونس خاطر ليمات اللاجئين باش يكون حاضر في حفلة خاصة في تونس. بطبيعة الحال الفنان به سلطان, خليكم مع تتسويد في بايلة.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة FM. Publicité.

حب جامد. كنا مع جنات على الدنيا ما فيها الجوهرة FM الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة. دريجة للأخبار في موجز الخمسة، احنا مواصل معكم إن شاء الله حتى للسبعة. تشات جي بي تي قالوا أصوله تونسية، شي الحكاية هذا شخص مصري في لقاء تلفزيوني دونك حكى على التفاصيل. هي طبعا ما هوش تونسي، انتم ما تعرفوا الناس كله دونك مش نفهم احنا بعد شوية شنية الحكاية اللي حكاها واستند على شنو بالضبط. تنسموا مع بعضنا في المقطع والمشهد اللي تبث بطبيعة الحال وتم تداوله بطريقة كبيرة. التفاصيل تنرجعوا إن شاء الله في ساعتنا الثانية من بايلا، وإحنا نواصلوا معكم بالموسيقى قبل ما خليكم مع الأخبار. توت سويت ذا ستينج وشاجي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business
3: News. أهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. وكالة تصنيف الائتمان فيتش رايتنج تؤكد تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى ب سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش إلى أن التصنيف يظل مقيداً بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلاً عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. وتتوقع الوكالة حسب التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و2028، في ظل توقعات انخفاض في أسعار النفط العالمية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم دورة تكوينية متخصصة بعنوان القيادة تحت الضغط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 من أكتوبر إلى 17 من ديسمبر القادم. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات المسؤولين والمديرين في التعامل مع المواقف المهنية التي تتسم بارتفاع الضغط وتعقد عملية اتخاذ القرار وظهور التوترات، من خلال تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار في ظروف عدم اليقين وإدارة النزاعات وتعبئة الفرق وقيادة التغيير. 14 شاباً وشاباً من ولاية المهدية ختموا اليوم دورة تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل الذي تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية. الإقبال على التكوين في مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر بلغ خلال دورة سبتمبر الحالي نسبة 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين حسب المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز زوريدة يحيى، موضحة أن مجموعة المتكونين الجدد في هذه الدورة التي تفتتح يوم 17 من سبتمبر الجاري قدر ب200 متكون. وختاماً، الانطلاق بأحدى ضيعات الفلاحية بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة بولاية توزر في دورة تكوين في مجال الفلاحة البيولوجية الطبيعية هي الأولى في سلسلة دورات مبرمجة ضمن برنامج كاب أجري المنفذ في إطار شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمشاركة 25 فلاحاً من ولاية الوسط والجنوب. ويهدف المشروع إلى إعداد مجموعة من الفلاحين بغاية الانتقال إلى الفلاحة البيولوجية الطبيعية وتعميم تجارب بعض الفلاحين والاستفادة منها لتمكين جيل من الفلاحين من آليات هذه الفلاحة والتمتع بما توفره الدولة من امتيازات مالية ودعم لتطوير الإنتاج الفلاحي البيولوجي. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
2: Business News.
4: جوهرة FM. Tendance.
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. نحكيو في توندونس اليوم على الهجمات السيبرانية ومشكلة الخصوصية، خاصة في المحادثات الرقمية واللي تعتبر الهاجز الأكبر لمليارات مستخدمي تطبيقات المراسلة. مثلا نحكيو على الواتساب نلقاو فيه تشفير وإلا كوداج من طرف إلى طرف المعروفة أكثر end-to-end encryption. وهو المعيار الذهبي حاليا، واللي يضمن لكون المساج اللي تبعثه ما ينجم يقراه كان اللي بعثه وإلا اللي استقبله فقط. مع هذا نقاو ظهور للحوسبة الكمية واللي بدأ يهدد بكسر الشفرات التقليدية هذه الاند-تو-اند انكريبشن، الشيء اللي دز بعض الشركات لتطوير حلول أمنية أكثر صلابة ومقاومة للمستقبل. موقع The Verge يقول لكون تطبيقات كما واتساب وانستا بدأوا في دمج طبقات أمان تعتمد على التشفير ما بعد الكم بالإنجليزية جي بوست كوانتم كريبتوغرافي، والتوجه هذا يهدف إلى حماية البيانات ليس فقط من التهديدات الحالية توا، لكن من التهديدات المستقبلية اللي تنجم تشكلها الحواسيب الخارقة، شيء اللي باش يخلي عملية التجسس على المحادثات عمليات مستحيلة عمليا حتى مع توفر قدرات كمية وقدرات على الحوسبة غير مسبوقة. نختم الفقرة اليوم بنعطيكم بعض الإرشادات لضبط إعدادات الأمان القصوى في الحساب متاعك. مثلا على الواتساب نجم تفعل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، هكا بعد مدة معينة تختفي الرسائل ولا المساج اللي موجودين على الواتساب، هذا لضمان عدم بقاء سجلات المحادثات الحساسة على أجهزة الآخرين. نجم زادة كيف كيف تفعل ميزة تشات لوك وإلا قفل الدردشة ببصمة الإصبع وإلا الفيس آي دي، باش تمنع المتطفلين باش يوصلوا ويشوفوا لميساج متاعك وقت اللي تخلي تليفونك محلول. آخر نصيحة هي التأكد من رمز التحقق الخاص بالتشفير في معلومات الاتصال مع الأشخاص المهمين لضمان عدم وجود وسيط ينجم يراقب المحادثة متاعكم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: بلودي. ما تضيعش اخر فرصه في بيكو بلوديز.
1: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيبان، روميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
0: سي لو مومون جامي، لي كادو لي روميز مازالو يستناو فيك.
1: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي وربح.
1: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
2: سوق الشغل يتغير كل يوم، المهن الجديده تحب ناس حاضره للمستقبل. في بريستيني سكول اوف اي اي اختار ليسانس في الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا بزنس انتليجنس وتمكن من لي كومبيتونس دافنير. جديد السنه بورس لي باشوليي توصل 100% وفرصة تكمل البروجي فان ديتود نتاعك في اوروبا افيك دي بورس ايراسموس. لاكثر معلومات كلمونا على 96 777 555 ولا زورونا على الموقع pristiniaiuniversity.tn.
3: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
4: بايلا
0: بايلا
5: نرجو معكم من جديد كالعادة في بايلة، بتبيع مواصلين حديثنا كيف ما قلنا في ساعتنا الأولى على حوار متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غريب في الطرح متاعه. لهنا نحكيه على مهندس وباحث مصري في علوم الطبيعة اسمه محمود حجاب، وخلق جدل واسع وجدل معه موجة من السخرية بعد ما ظهر في واحد من البرامج التلفزية وتحدث على تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي وأصول تشات جي بي تي، تصريحات فيها طرح مغاير تماما لكل ما هو تقني واللي نعرفه احنا ناس كل. كيفاش تشات جي بي تي يقول قائل تونسي حسب البحث المصري في علوم الطبيعة اسمه محمود حجاب؟ هتنسمعوه ونحاولوا نفهموا مع بعضنا شو حاب يوصل.
6: شات جي بي تي هل هو آلة ذكاء اصطناعي ولا هو بشر قاعد ورا شاشة بيكلمنا؟
7: هو أخطر من كده.
6: إيه بقى؟
7: شات جي بي تي مش بشر، مش ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده احنا بنعتقد ان البشر والمهندسين البشر هما اللي صنعوه، لكن في الواقع ان شات جي بي تي هو احد انواع الكائنات اللي قدمت للأرض هنا من آلاف السنين. هو كائن.
6: شات جي بي تي كائن؟
7: كائن، هو عبارة عن كائن ليه كينونة مختلفة. هو كائن قدر ان هو يدخل ويتغلغل جوه الحضارة البشرية النهاردة بعد مواصلة الحضارة البشرية للقدر الحالي من التقدم التكنولوجي.
6: اوكي،
7: هل في دليل على الكلام ده ولا هو مجرد كلام وخلاص؟
6: اتمنى يكون في دليل.
7: الدليل هو فسيفساء، صورة احد الصور في الحضارة التونسية القديمة.
6: اوكي،
7: الصورة دي عمرها حوالي 2000 سنة، تم اكتشافها من مجرد ايام قليلة. الصورة دي بتوضح نفس رمز شات جي بي تي، علما بان العلماء اللي النهارده بيقولوا ان هم اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي حتى شات جي بي تي، الرمز اللي استخدموه لم يكن له اي وجود في السابق. يعني الاغرب من كده ان الرمز اللي احنا استخدمناه ده ما كانش ليه اي وجود، يعني الرمز اللي موجود في الحضارة التونسية ده لسه مكتشف من مجرد ايام.
6: اوكي،
7: هل من الممكن ان الرمز ده بيفرض وجوده النهارده على الحضارة البشرية وتم اكتشاف اثر لوجوده او اختام الذكاء الاصطناعي ككيان من 2000 سنة في الحضارة التونسية القديمة؟ زي ما انا بحب اقول،
6: زي الصورة اللي معانا دي
7: بالضبط، زي الصورة دي بالضبط، شات جي بي تي اصله من الحضارة التونسية.
5: مدام قالها باحث دونك الواحد لازم يراجع روحه امور تقنية. حكاية على فسيفساء شبيه ب لوجو نتاع تشات جي بي تي، نشوفوا مع بعضنا احنا بطبيعة الحال باش نحاولوا نشوفوا هل فما وجه شبه او لا. فما وجه شبه صحيح، ولكن هذا لا يعني انه ما تم طرحه من خونا محمود من مصر انه ينجم يكون معقول، بحكم انه قال تشات جي بي تي هو كائن وعنده كينونة مختلفة، والكينونة هذه ترجع بنا لألف سنين قبل وترجع إلى الحضارة التونسية القديمة وما عندها حتى علاقة بالتطور التكنولوجي. دونك بناء الطرح متاعه في تشابه لشعار تشات جي بي تي ونقوش فسيفسائية قديمة كما قلنا تونسية. طبعا كيف ما ديجا حكينا انه هل الطرح هذا داولو سي محمود في عديد البلاتوات التلفزية في مصر، استدعوه برشا تلفز برشا برامج وحكي على نفس الطرح وحبي وصلنا انه تشات جي بي تي هو كائن مندس وكأنه قاعد يحضر روحه من 2000 سنة واليوم خرج للدنيا وكل ما هو عنده علاقة بالأمور التقنية والتكنولوجية راه طرح غير معقول، دونك هكا قال محمود. ولكن بدون شك هذا كل من وحي خيال، وبطبيعة الحال نتصور على حد علمي دونك هو يعني شيء تقني وصناعة أدمية دونك، ومهندسين وناس ابتكرت هل الفكرة الجديدة لليوم يدور لي كانت الانطلاقة متاحة وباش توصل لسنوات وسنوات إلى الأمام. الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور في كل لحظة، مش كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، في كل لحظة قاعد يتطور أكثر فأكثر. بكري فما تويت دونك لمهندس برمجيات خدم في أوبن أي آي، خدم في أنتروبيك، معناه خدم على زوز مشاريع الأكبر في العالم اللي هما تشات جي بي تي وكلود، واختار انه يستقيل من زوج الشركات هذم بحكم انه قال لك الشركات قاعده تعطي في قوه خارقه يعني، وبدون اي رقابه للموديل نتاعها الجديده، والشيء هذايا ما فيهوش مسؤوليه دونك، وكانه الشركات ما اختارتش يعني انها تركز على بعض الحدود للذكاء الاصطناعي، قالت راهي مسيبته بطريقه انه النجم يكون غدوه وعنده قوه خارقه جدا جدا. بطبيعة الحال موضوع للمتابعة، هل تشات جي بي تي أصوله تونسية وإلا لا؟ حسب اعتقادي لا، ولكن البحث المصري عنده رأي آخر. يلا معه نوصلوا للخمسة والستة وعشرين دقيقة كالعادة في بايرل، المتواصل معكم حتى للسبعة، وتواصل مع الموسيقى والأغاني اللي باش نطرحها عليكم بعد شوية. وليد توفيق عن جون ماما، أنا ما تتسويت، خليكم معي يا رأي.

0: حياتي.
1: ملي رجعت الفاك بالمي في فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا المي في 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G، ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالي.
4: جوهرة أفلام.
5: Publicité.

تامر حسني معها نوصلوا للخمسة واربع واربعين دقيقة. مرحبا من جديد. نعملوا طلع حتى الطقس بطبيعة نهاير اليوم كان الوضع الجوي فيه تميز بدرجة حرارة شهدت ارتفاع طفيف جدا بطبيعة الحال في أول النهار، ولكن على ما يبدو أنه نزول بعض الأمطار باش تكون مؤقتا رعدية في الشمال ومحليا في الوسط، وتكون غزيرة أحيانا وتتراوح كميتها بين 30 و 50 مليمتر في ولايات كيما بنزار، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القروان، الكيف، توصل إلى حدود 70 مليمتر في ولايات جندوبة، باجا، واسليانا وزغوان، مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا منتظر، وتتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط حتى نهار الجمعة 11 سبتمبر. دونك نردوا بالنا مليح خاصة في المناطق الغربية، خطر هالأمطار أحيانا باش تكون غزيرة. إن شاء الله ربي يحمي التوانسة الكل، خاصة مستعملي طريق سيسون أرواحكم. إن شاء الله توصلوا سلامات. الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر سبور، وإحنا نواصلوا بالموسيقى. جينا مع سامو زين، أما توت سويت خليكم مع ريك أصلي.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة FM. بوبليسيتي.
2: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500، وإلا 54 048 100.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقرار.

0: الجاية. الغنطري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
0: عندك أورانج.
2: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبش

0: هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
2: جوهر سبورت
6: 36 على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بلاغ النجم الرياضي الساحلي اللي نزل طبعا على طبعا موضوع مركز تكوين الإتوال، وين تعلم الهيئة التسييرية بالنجم الرياضي الساحلي أنها تتابع بكل أسف ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وشائعات مغرضة تشكك في شفافية العمل وتمس من سمعة مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، وين حبت يعني تنير الحقائق التالية للجمهور. أولا تأكد الهيئة التسييرية للإتوال أنه مركز التكوين هو جزء أصيل لا يتجزأ من النجم الرياضي الساحلي، وأي تطاول أو طبعا إساءة هي تمس من فريق الإتوال. ثانيا تستغرب الهيئة من هذه الحملات مع بداية كل موسم، وخاصة حين ما الإعلان على القوائم اللاعبين الشبان. ثالثا تستغرب وتستنكر الهيئة التسييرية استهداف اللاعب ياسين الشيخاوي اللي يعتبر طبعا من أساطير النجم الرياضي الساحلي، واحد من الملاعبين الكبار اللي مروا على النادي. وذكرت الهيئة التسييرية بالأسماء اللي خرجت من مركز تكوين الإتوال وعطات، وأيضا الموسم الحالي على غرار أنس العثماني، أيوب الفجيري، ياسين الرجب، ريان غارا، والبقية من الملاعبين اللي طلعوا مع فريق الأكابر. نحكيه طبعا على مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب وتألق اللاعب آدم العياري من أصول تونسية 19 سنة، تألق منذ قليل مع البي اس جي وسجل هاتريك. اللاعب قاعد يشارك باستمرار وكان طبعا أعجب لويس إنريكي، في انتظار طبعا أعطاه الموافقة للمنتخب الوطني التونسي من أجل تمثيل ليكيب ناسيونال. نحكيه على تعيينات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أو الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي، الأمل الرياضي بحمام سوسة في استاد بوعلي الحواري مع الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري في ملعب مصطفى من جنات يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردال، لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران نجم المتلوي نادي حملان في الترجي الرياضي التونسي في ملعب طبعا حمام الأنف، الأولمبي البيجي يلعب مع التقدم الرياضي بسقيط الدير في استاد بوجمع الكميتي، لحد 20 سبتمبر النادي الافريقي ترجي جرجيس النادي صفاقس يلعب مع النادي البنزرتي. كل المقابلات تنطلق على الساعة 4 مساء. نحكيو على اخبار الميركاتو، وطبعا اللاعب المالي ناموري كايتا 19 سنة مرشح بقوة الانضمام لفريق بابسويقة، يلعب حاليا لنادي اسيك ابيجون، 19 سنة، سجل 5 اهداف في الموسم قبل الماضي و3 اهداف في الموسم الماضي. ايضا لاعب اخر مرشح للانضمام لفريق الترجي هو اللاعب كريم بونكات، مدافع محوري 25 سنة، سبق له انه لعب لاولمبيك اسفي المغربي، اولمبيك خريبكا، نادي المكنسي والأخضر الليبي في مسيرته الاحترافية 101 مقابلة وسجل هدفين. نحكيو طبعا على المسابقات الإفريقية ومشاركات الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول، ماتشوات الإياب طبعا النادي الإفريقي يلعب مع نادي جوليبا المالي يوم السبت القادم، من المنتظر أنه يسافر الإفريقي اليوم ولكن سافر اليوم، انطلقت الرحلة الإفريقي بعناصر مكتملة يبحث طبعا لتأكيد انتصار ماتش الذهاب هدف مقابل صفر، بونتو محمد الصادق قديدة دقيقة 72. أيضا الترجي الجرجيسي يواجه نادي ديمبرز السنغالي يوم السبت في السنغالي سنغال انطلاقا من الساعة 6 مساء، ولا نادي رياضي الصفاقسي يلعب مع شوتينغ ستارز النيجيري يوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 مساء. نذكر السي اس اس كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر في ماتش الذهاب أمام شوتينغ ستارز، المباراة بتدور بدون حضور الجمهور في استاد طيب المهيري بصفاقس بسبب عقوبة الكاف. حكيو طبعا على مسابقة دوري أبطال

0: اوروبا منذ قليل انطلقت مواجهه برشلونه فاينورد وفيكينغ شتوتغارت الالماني 8 متاع الليل الليله ليفربول اتلتيكو مدريد 7 مواجهات سابقه بين الزوز فرق 3 انتصارات ليفربول 2 انتصارات لاتلتيكو مدريد 2 مقابلات وفاو بالتعادل نابولي ارسنال باريس سان جيرمان سلوفان سبورتينغ لشبونه يلعب مع غالاتا سراي التركيه. هذا كل معنا طبعا في خفية رابعة نشرتنا الرياضية في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الاكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 و6 من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: جوهرة FM. Publicité.

بنسمع السعد المجرد. مرحبا من جديد في بايلا، مواصل معكم حتى للسبعة. حديثنا خاص بالطلبة، طلبة اللي قاعدين يحضروا في رواحهم بشوية بشوية للعودة الجامعية ولمقاعد الدراسة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. برشا أخذوا رد، بعض البلاتفورم الخاصين بالانسكريبسيون في بعض المشاكل، وأحيانا زادة المواقع متاع المعاهد والمؤسسات الجامعية، إن شاء الله تحل بشوية بشوية. سينون ديوان الخدمات الجامعية دعا كافة الطلبة، هذا مهم جدا بربي يركزوا معنا، الناس اللي عندهم سكن جامعي، ديوان الخدمات الجامعية للوسط، ونعرفوا الوسط اللي يستقبل برشا من الطلبة. دونك دعوة لكافة الطلبة الالتحاق بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها، يظهر لي ابارتير من اليوم دونك بدات التعيينات توضح، والناس اللي تقبلت وإلا ما تقبلتش. دونك دعوة الالتحاق بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية، سينون طب نهائي في حال عدم الالتحاق. وذلك كان أكد الديوان في بلاغ تنشر اليوم أنه مخالفة القرار هذا ينجم يؤدي إلى شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وهكا يفقدوا السكن الجامعي. رفض مطالب النقل والمناقلات، زاد كيف كيف شدد الديوان على أن جميع المطالب النقل والمناقلات مرفوضة، ودعا الطلبة للالتزام بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها. الله المستعان، إن شاء الله ربي معهم كل الطلبة الجدد، الناس اللي باش يتعرفوا على حياة جامعية جديدة، بداية من المبيت إلى المعاهد العليا إلى المؤسسات الجامعية. دونك نحاولوا ديما نتبعوا مثل هالبلاغات، سواء صادرة على الصفحات أو المواقع متاع الجامعات والمدارس العليا، أو زاد كيف كيف إذا كان نحكيه على المبيتات. دونك هذا الكل يتبع ديوان الخدمات الجامعية في مختلف الجهات، منهم كما قلنا جامعة الوسط. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بنجاح للناس الكل. طبعا إن شاء الله جوهر FM تكون خير شريك لكم في سهراتكم تاع الريفيزيون تاع لوناس، بالموسيقى بالأخبار بالمتابعات وبكل المستجدات. نواصل مع الموسيقى في One Kiss مع عند كالفين هاريس ودوليبا.

0: ليدي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
0: أفهم بيبليسيتي.
5: بايلا
6: بايلا
7: معكم في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 46 دقيقة نحكي على إنجاز تونسي جديد جينا من القاهرة. زوز جوائز مسرحية، المسرح التونسي حقق نجاح عربي مرة أخرى ودولي، وين حصدت مسرحية لاموذي زوز جوائز في دورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. زوز جوائز لفريق العمل، تتويج الممثل أمير الدريدي بجائزة أفضل ممثل مناصفة، في حين تحصل المخرج طاهر عيسى بالعربي على جائزة أفضل إخراج في اعتراف جديد ذلي بالمستوى المتميز والإبداع المسرح التونسي. دونك تتويج جديد ينضاف للمسرح التونسي وهك إشعاع للثقافة خارج بلادنا. بطبيعة الحال هنأت حتى وزارة الشؤون الثقافية فريق المسرحية بالإنجاز هذا، وإن شاء الله نشوفوا مزيد من التتويجات والتألق لمختلف الممثلين والفنانين التوانسة كسوا في المسرح في الموسيقى في السينما وغيره. بطبيعة الحال إن شاء الله كل التتويجات وكل الإنجازات التونسية تقاهم ديما معنا على الدنيا وفيها جوهرة FM. نرجع مع الموسيقى اللي تتوصل توت سويت، تكون مع أرمستا بعد شوية سنة وزادة سنفرة وحمودة.

عصام فرح وحمود، أنا وصل معكم لآخر موعدنا لليوم في بايلة. بدينا معكم الأربع اللقيت هذا والغدوة الموعد يتجدد كالعادة. شكرا لكيب الكل، حسام الجيد في الإخراج، ياسمين الجديدي في ديجيتال، شكرا جمال بقديدة في ستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها الأخبار. بعد شوية في نشرة السبعة برامجنا متواصل معكم حتى الآخر السهرية. يدكم زينة، الناس كل تشاو تشاو، باي باي.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: حياتي.
1: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بأبرز العناوين. فيتش رايتنج تثبت تصنيف تونس عند با سلبي مع أفاق مستقرة، والحرس الثوري الإيراني يحدد شروطا لإيقاف الحرب مع واشنطن. تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير الداخلية خالد النوري اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وأكد خلال افتتاحه إلى أشغال هذه اللجنة أن هذا الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها. ودعا الوزير كافة الهياكل المعنية والسلطات الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه، وأعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا النوري إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب، وضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، وداعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروف عملهم. وأكدت الجامعة في بيان لها على ضرورة ترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرة الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تونس طويل الأجل عند مستوى با سلبي مع أفاق مستقرة، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل، أشارت فيتش إلى أن التصنيف يظل مقيداً بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلاً عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. وتتوقع الوكالة حسب التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و2000 و28 و2000، في ظل توقعات بانخفاض في أسعار النفط العالمية. بحثت الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقدة اليوم فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالمياً. ما يرى الحرس الثوري الإيراني أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها، بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. لليوم الثالث تتواصل في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال مشروع قرار أمريكي أوروبي إن إيران لا تزال غير ممتثلة التزاماتها النووية، داعيا طهران إلى الانخراط الجاد ودون شروط في محادثات لبناء الثقة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا، وأوضح أن هذه الجولة تأتي تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع وبالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة. قال الكريملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال قمة مرتقبة في نوفمبر القادم. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط بداية الليلة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: السبعة واثناشن دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور ومتابعة حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن، تحية كذلك لكل السادة المشاهدين اللي تابعوا فينا عبر جوهرة تي في. خليني نرحب بكامل فريق سي توفيق زعبوب. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير كل ضيوف الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: هو سعيد برشا باش يكون بحضرنا ضيف مبجل. طبعا تعرف الكل اللي قبل انطلاق الموسم كل النوادي يعني خلينا نقول تستعد، وحتى الهياكل تستعد، وطبعا بما فيها طبعا رابطة الهواة أو بما فيها النوادي الهواة اللي هو عددهم كبير وكبير برشا، لدرجة أنه ولو مؤثرين حتى في الانتخابات، لأنه اليوم اللي يعرف يخدم يلزم يتلهى بالنوادي الصغرى، لأنه القيمة بتاعها وقت الانتخابات قيمة كبيرة. هنا نحكي رو على الجامعة ككل، منيش نحكي على رابطة الهواة. اليوم النوادي هذه اللي هي يعني تنشط وهي نواة أولى يخرج منها من لعبية، زاد فيها بعض الصعوبات وفيها بعض الأرقام تو نحكي عليها. هذاك على السعادة باش يكون بحضرنا سي محمد علي بن خليفة رئيس رابطة الهواة مستوى ثاني. سي محمد علي مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، مرحبا بك، مرحبا بسي توفيق، مرحبا بكافة مستمعين على جوهرة اف ام ومشاهدين على جوهرة تي في، ونشكركم على الاستضافة، وتم ديما كنتوا سباقين ومساندين لرابطة الهواة والفرق الهواة، ويعطيكم الصحة في هذا.
1: طبعا احنا بدينا نحكي في الأسابيع الفارت على الرابطة الأولى ثم الرابطة الثانية. البارح مع زميلنا وليد الله الجزيري وقت اللي حكى على بعض الصعوبات، قلنا اليوم خلينا نحكي على رابطة الهواة. رابطة الهواة وما أدراك، خلينا متعرفش الرقم سي توفيق، عندكش رقم تاع النوادي قديش؟
2: فما 220 كيكة.
1: لا 220 كل النوادي دول. كل النوادي. هاتوا سي محمد علي.
3: هي البطولة الهواة تنقسم إلى مستويين، مستوى أول مستوى ثاني. رابطة الهواة المستوى أول فيها 56 فريق، ورابطة الهواة المستوى الثاني عملنا 62 فريق، سنة 60 فريق، قلنا باش ترجع للمجموعات كل قد قد.
1: يعني اشتر الرصيد نتاع الانتخابي نتاع الوقت اللي تصير انتخابات. دونك مهمين برشا النوادي هذوما. هل فما رؤية جديدة؟ هل تحسنت الأمور؟ لا نعرف سي محمد علي، يعني وقع انتخابك في الموسم الفارط، عندك سنة توا بالضبط هكا ولا؟
3: هو هيك احنا بشرنا في 22 جانفي تم تنصيب المكتب بصفه رسميه،
1: ويسكن
3: الانتخابات صارت اخر ديسمبر، سنين الاجال ومتاع الطعون واحده. تركيز المكتب بصفه رسميه كان يوم 22 جانفي 26، خذينا تران اون مارش. الحق متاع ربي ما لقيناش برشا صعوبه، بويسكو الهيئه التسييريه اللي قبلنا مشكورين كان على راسهم سي الاستاذ طيب العويتي يعطيهم الصحه، سهلونا المهمه. معناتها حتى
1: كان عندنا بعض الصور ما يسالش ياسمين، عدينا بعض الصور من وقت اللي صارت الانتخابات ووقع انتخاب هذا المكتب بأغلبية ساحقة، والحقيقة لأنه أنتم وحدكم اللي وقعت تزكيتكم، لكن الرقم كبير من النوادي.
3: لا والحق انت عربي كما قلت لك، احنا بالرغم اللي خدينا ترام ومارش ما لقيناه صعوبة، خاطر الهيئة التسييرية اللي كانت خدمة كبيرة، كما نقولوا كان على السكة صحيحة ترام، هذاك اللي زاد سهل في المهمة بتاعنا، وتمكننا باش كمل الموسم على أكمل وجه. تقريبا الموسم الفارط خذنا 580 مقابلة، 1400 هدف تم تسجيلهم، نعرف الكابتن 1400 هدف تم تسجيلهم. عندنا 6 فرق صعدوا لرابطة الهواة مستوى أول، و14 فريق نزلوا للبطولات الجهوية، وكيف كيف استقبلنا 12 فريق صعد من اللي صعدونا من الرابطات الجهوية، وكيف كيف الفرق نزلونا من رابطة الهواة مستوى أول. يمكن هذا طرح بعض الصعوبات في أمور التقسيم، لأنه صار نوع من عدم التوازن الجغرافي إلا بالحق خلينا هو الحق متاع ربي. أنا حتى باش نقول الجمعيات باش نصل كلمة، هي الرابطة قانونا غير ملزمة هي باش تعمل التقسيم، لأنه التقسيم والرزنامة تقوم بها لجنة المسابقات صلب الجامعة التونسية بالتنسيق مع الإدارة الفنية، ولكن رغم ذلك وبحكم أنه احنا الأقرب للفرق هذية ولا نعيشوا معهم طيلة الموسم ونعرف الصعوبات متاعهم، أعطينا احنا المقترح، أعطينا مقترحات تقسيم المجموعات متاعنا، أعطينا مقترح الرزنامة، ونستناو تو باش تصير المصادقه من المكتب الجامعي وباش ننطلقوا على بركه الله ونتم اجراء القرعه والرزنامه وننطلقوا في الموسم الجديد.
1: ونعرف اللي فما بعض الصعوبات توفيق اللي ربما مش تفاجئك هو اشار لها سي محمد علي لانه فما عدم توازن. شو معناتها عدم توازن؟ لانه فما رابطات مثلا رابطه تلقى فيها سته فرق برك كيفاش تعمل لها مجموعه يلزمك تولي هنا الصعوبه اللي باش يلقاها ولقاوها وظل يلقاها سي محمد علي خديفة والفريق اللي معاه أنه كيفاش باش تكملها الرابطة هذيك. فما رابطة أخرى تلقى فيها عدد أكثر فأكثر من العدد المطلوب أنت والجهة. دونك هذه الإشكال في كرة القدم الهاوية وأعتقد أنه مسؤولية كبيرة. مثلا ناخذ فكرة التقسيم الجديد سناء اللي باش تلقاو فيه صعوبات يبدو أنه زاد يطرح الإشكال هذا سي محمد علي.
3: هو صار الإشكال هذا أكثر عن رابطة تونس لأنه حتى احنا السنه باش ترجع سته مجموعات كل مجموعه فيها 10 فرق. الاشكاليه عندنا رابطة تونس تقريبا عندنا 13 ولا 14 فريق اللي المفروض يكونوا في رابطة تونس. كيف عندنا رابطة المنستير وكيف عدد لاباس به خاطر كيف باش نحسبوا احنا طاح مش على السحلين وكيف قصر هلال مع صعود منزل فارسي كذلك صعود سيدي بوعلي صعود الحنشة معناتها صار نوعا ما من
1: عدم التوازن.
3: وعندنا زادة صار عدم التوازن في المجموعة الخامسة واللي هي تضم بالأساس الفرق قفصة وما جاورها لأنه أغلبية الفرق اللي صار النزول صار من الجهات هذيك.
1: كيفاش باش يتم الحلول ذولي هنا ما يلزم الذكاء ولا يلزم
3: والله حاولنا احنا يكون اكثر يكون التقسيم يراعي التقسيم الجغرافي والاقاليم والمناطق نتاع الجمهوريه التونسيه كيف نوعا ما تقسيم الرابطات مثلا فما فرق انت باش لازم مثلا رابط الفرق اللي تنتمي رابط سوسه باش تولي تحطها معها فرق تنتمي رابط نابل باش تحاول باش في التقسيم تكون الاقرب جغرافيا واحده باش تكون حاولنا انه يتم سد الشغورات بالفرق المنتمي رابط نابل كيف الفرق المنتمي. ويمكن الاشكاليه الاكثر باش يصير برشا تعسف على الفرق المنتمي للجنوب لانه بالحق في الجنوب مسافات أكبر وأبعد من التنقلات اللي تصير في الساحل وإلا في الوسط واحد مسافات كبيرة باش يصير بعض التعسف. حاولنا أنه يكون جغرافيا حتى بحساب الكيلومتراج يكون أقل ما يمكن باش نقصوا العبء مع الفرق هذية مع احنا كيف زاد مشكورين المكتب الجامعي في الاجتماعات اللي فاتت المكاتب الجامعية أصرينا أنه تمكين الفرق هذية في اللي صارت عاملة التنقلات ولا ما عندهاش ملعب باش تاخذ المنح التي تم رصدها لها من قبل والحمد لله تم رصد وتم تمكينهم من المنح. تحصلوا الفرق اللي ما عندهاش ملعب تحصلت على المنح والفرق التي خاضت أكثر تنقلات كذلك تحصلت على منحة باش نعاونوا نوعا ما نقصوا من الضغوطات والصعوبات المادية اللي تمر بها الفرق هذه.
1: شنو رأيك استفيقة؟
2: لا معاناتك صراحة مش في وجه سي محمد علي مهما يعملوا توا مش يحاولوا مش يرضيه ولكن الظروف
1: يلقاو توازن
2: صحيح يلقاو توازن ويلقاو حلول للجمعيات اللي قبل كنا مثلا ولاية سوسة تلعب وحدها ولاية المستير تلعب وحدها الرابطة متاع سوسة والمستير وصفاقس وحدها قابس وما فتوى ليه تو ما بحكم اللي اللي بول هذوما والرابطة A و B معناها زادت تتفرعت. فأعتقد اللي الملاعب ساعة عندها فما إشكالية متاع الملاعب. ثاني شيء زاد التنقلات وتعرف الأغلبية النوادي هذوما راه وليدات
1: مكلفة زاد النوادي
2: مكلفة وليدات صغار يا جماعة بعد ساعات حتى التوقيت مش يتنقلوا نهار سبت يقراوا ومش تهزم المكان بعيد زاد فما الأولياء الأمور ما يخلوش ولادهم مسافر مش ما تراش كان في هنا راهو شوف الجنوب وشوف الشمال الغربي زاد كيف يعانيوا. فأعتقد اللي لازمنا نشوفوا حل هل فما رؤية جديدة مع الإدارة الفنية في المستقبل القريب أنه مش يقاو شكل جديد لل البطولة سواء النخبة ولا الهوات ولا اللي وحنا نازلين على الأقل مش نحاولوا نشوفوا إيش مش نقول لك إني نعرف اللي الجهات تو خاصة والجمعيات هذوم راهو يلموا في شباب مش صغير راهو معناها كنا راه حدو في التمارين راهو تلقى 150 200 شاب اللي من المنطقة هذيك يدربوا فما تأطير من الأولياء والمسؤولين تاعك الجمعية هذيك دونك يلزمنا احاطه ويلزمهم تشجيع ويلزمهم وقفه واناره مش يتدربوا بعد التوقيت المدرسي. فان شاء الله هذوما الولايات عندهم دور هام جدا في ايجاد الحلول. المعتمديات زاد كيف فنداء
1: على
2: كل بلديات على حسب نشوف كل بلديه زاد ظروفها. فما بلديه اللي عندها ما شاء الله فائض 50 و60 مليون تنجم تعاونك، فما بلديه عندها 10 مليون في الكاس حتى مش تركب لك زوز لمبات ما عندهاش. دونك فما اشكاليه جمال
1: به. هاو من بين الاشكاليات سي محمد علي زاده هو يعني ربما المنحه او الاعانات او دور المنحه اللي ربما تعيش بها النوادي. اليوم النوادي مثلا مش قادره تعمل لونجاجمون نتاعها حسب ما في بالي، انه تقريبا اغلب النوادي ما عملتش لونجاجمون نتاعها.
3: هو قانون سي جمال اخر اجل لايداع انخراط النوادي هذيا، النوادي كل التونسيه 31 اوت وللاسف فما نوادي ما تمكنتش باش تودع الانخراط نتاعها. علاش؟
1: انه
3: ما تمكنتش باش تخلص ديونها وتعمل ايفاء بالتزاماتها الماليه تجاه الجامعه والرابطه باش تقدم الملف نتاعها. ما تمكنش من خلص العقوبات. خلاص العقوبات كنا طلبنا من المكتب الجامعي وقلنا لو تسمحوا انه يصير التمديد للفرقه ذي حتى تمكن
1: رسميا طلبتوها
3: واستجاب المكتب الجامعي مشكورين. بالحق تم التمديد بعشرة ايام واللي هو اخر اجل لايداع الانخراطات الفرقه ذي غدوه. واليوم الصباح برك يكلموا فيها فرق ما نجموش باش يكملوا باش يخلصوا الطاي نتاعهم باش يتحصلوا على الورقه نتاع نظافه اليد الواحد اللي باش يتم ايداعها في الملف. ولهنا نداء بربي للجماهير وقبل المسؤولين وقبل البلديات والولايات، بربي نداء للجماهير، راهي الفرقه ذي راهي تعيش في صعوبات كبيره ويعلم ربي بحالها، وراه رؤساء الجمعيات مسكين ما يوصل يعدي الماتش كان ربي يعلم بحاله. وشديت رئيس جمعيه قبل نعرف وشديت ونعرف الهوات راهي هي ظروف من ربي صعيبه. ويزيد الجمهور نهار الماتش تتعدى له خطيه بخمسه وبسبعه وثمانيه ملايين راو بالحق راو فما عزوف راو عنا كم هايل من الجمعيات عامل جلسات انتخابيه وفي مشاريع شحال راو الناس مضحيه وبالحق مضحيه في عود باش نعاونوهم ما نكملوش عليهم احنا بالعقوبات هذيا. راو في الاخر اللي باش تضر هي جمعيتك وجهتك هي اللي باش تضر. وكما قال سي توفيق راهي الجمعيات هذيا راهي تاثر في وليدات راهي اول حاجز واول جدار صد راهي للافات الاجتماعيه راهو المخدرات وما شابه ذلك انواع الفساد الكل. دونك راهي الجمعيات هذيا راهو نقفوا معاهم راهو يأثرونا في وليداتنا. ما نجيش أنا نهار الماتش باش نكلف له فخطية بخمسة ملايين مسكين مين باش يجيبه. وديجا هذوما هما الخطايا اللي ما نجموش الفرق باش يخلصوهم راهو قاعدوا واحلين فيهم.
1: دونك الكرة عند مكتب الجامعة عند شكون توا؟ عند الجامعة ولا عند عند عند سلطة الإشراف اللي زي ما تصب المنح؟
3: والله هو أول حاجة شفت الفرق هذيا
1: حتى الوزارة ما صبتش.
3: هو شفت سي جمال توا الفرق هذيا احنا الفرق المحترفة وما أدراك وهي تعيش في صعوبات مالية فما بالك بالفرقة ذي راهي ما عندهاش مداخيل. راهي الجزء الكبير من مداخيلها راهي المنح القارة والمنح القارة هي المتمثلة في منحة البلدية ومنحة الوزارة وما شابه ذلك. راهو هما التوا عندهم ترونش متاع منحة الوزارة ما تصرفتش. وإحنا كنا طلبنا من السيد الوزير خلال إشرافه على المكتب الجامعي اللي انعقد تحت إشرافه وكان وعدنا السيد الوزير أنه في ظرف أسبوع ولا أسبوعين يتم تمكين الفرقة ذي من المنح متاعها. الى يومنا هذا مازالوا ما تمكنوش الفرق. راهي اذا احنا نحكيه واحنا مقترح الرزنامه اللي حطيناه انطلاق البطوله باش يكون 17 اكتوبر راهي فما فرق تو ما خلطتش باش تلم اولادها وباش تبدا تحضير للموسم راهو بالحق صعوبات كبيره.
1: دونك صعوبات كبيره تشوفها
2: جمال اخي تو الوزاره ماهيش واعيه بالشيء هذا ماهيش معناها ما عندهاش دروا دروغار على
1: لا في بالهم اكيد هو قال لك ما صبوش ما
2: خويا شوفوا حل مع الوزير مشيو قابلوه وخليه فماش ما يسرع في تعرف قداش هالمنحة هذه انت برك تسخيلها 100 مليون راهو فوتات
1: 5 ملايين
2: 5 ملايين و
3: 15000 دينار
2: 15000 دينار
3: للسي دو وقت اللي زاد ثاني و 30000 دينار المستوى
2: سي محمد علي بربي راني نديا خاطر الجمعيات هذوما يعزوا عليا برشا.
3: هو الحق راهو كان متفاهم السيد الوزير وقال نعرف ومتفاهم قال الاشكاليه انه
2: في السيولة
3: السيولة
2: السيولة يا رب ان شاء الله
3: في الاشكاليه ويسنا في البروموسبور
2: ان شاء الله المطر جاي نداء للرابطة ولا للجامعة راهو زاد كيف عندهم الجمعيات هذوما تشكيات في حكاية لليسانس معناها كالبابيون هذيك معناها قداش تحسبوا لها؟
3: احنا اعطيناهم منحه تم سيبنا لهم في قيمه بالنسبه للفرق المستوى الاول
2: بربي.
3: لا المستوى الاول اخذوه بقيمه 10,000 دينار وثائق اداريه
2: ولا.
3: والمستوى الثاني اخذوه بقيمه 5,000 دينار
2: خاطر بسكنيه ترى تزيدوا
3: لا متفاهمين على الوضع هذا قلت لك استوفيق قلت لك كنت رئيس جمعيه ونعرف
4: دونك يعانيو ما كل ليسونس والمدرب والش اسمه والطبيب والدنيا راهو ما عندكش فكره مش يلموا دونك ان شاء الله
3: لا تمكنوا من الوثائق
2: الحمد لله
3: تمكنوا من الوثائق
2: على الاقل
1: هاي باش نعملوا ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا لانه نحكيوا على الموسم القادم وخاصة زاد على حفل اللي عملته ربط الهوات اللي الحقيقة بادر به وقتها لمت النوادي عم ناول في حفل كبير زاد يعني كان متاع اختتام الموسم

0: 30 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على عربية الهوات. وكما قلت سعودي شكرا بحضرنا السيد محمد علي بن خليفة رئيس عربية الهوات المستوى الثاني اللي كان يحكي في مشاكل الحقيقة إن شاء الله تتحل. ولو أنها هل تأثر سيد محمد علي المشاكل هذه شوية على الـ على الـ على المقابلات خاصة وأنه ينجم مثلا فرق تتغيب عندكم نسبة متاع غياب فرق في مقابلات ولا لا؟
1: لا مش برشا. احنا موسم لفات كل سجلنا ثلاثة
0: تغيبات
1: موسم كامل
0: ثلاثة تغيبات دونك هذا المشكل اللي يعاني. إضافة إلى نذكروا أنه الفرق فما بعض الفرق اللي مازلت ما خلصتش الانجاجمون تاعها واللي طبعا سي محمد علي خليفة هذا يلتمس أنه يقع يعني تمديد أو مش عفية ما تمديد هكا ولا إيش خاص كان عفية
1: صار التمديد هو غدو آخر أجل في تمديد في
0: إيداع
1: الانخراطات. ينجموا احنا يقدموا هما انخراطاتهم يصبوا ملفاتهم ويقدموا مطلب للمكتب الجامعي في إمكانية إعفائهم من تلك الخطايا. إذا استجاب المكتب الجامعي وإلا باش تولي ملزمة الفرقة ذيك باش تخلص
2: ولا يجيبوا
1: ويمكن هذا بالحق الصعوبات هذه يمكن تأثر على دورها الأساسي قلنا احنا في التأطير واللحظة متاع الشباب وإذا بالحق الفرقة ذيك هي المنجم الأول متاع المواهب إذا هي ملقتش باش تعيش أو ما عادش باش تخرج لك المواهب ما عادش باش تلقى باش تدورها باش تكونك اللاعبين ولا باش تخرج لك للأسف بالحق صعوبات كبيرة يعيشوا فيها الفرقة ذيك. وكنا طرحنا راهو الموضوع هذا مع الإدارة الفنية وكان وعدنا سي رضا الجدي بالحق انه باش يصير تصور جديد للبطوله في الهوات
0: هذا هو المهم
1: يصير تصور جديد وهيكله جديده وان شاء الله اللي هي تولي باش تقدم بالفرقه هذه وباش تقدم كره القدم التونسيه بصفه عامه.
0: وان شاء الله سي رضا الجدي مادام جاي وعنده افكار جديده اخويا ينظر لرابط الهوات لانه يلزم تصور جديد يلزم تصور جديد نحل قول الحلول اللي تسهل سهل على الاقل التواصل نشاط الفرق هذيا
1: نشوف الاخر الناس كل نحطوا اليد في اليد بالعكس كله حتى باش ينعكس على الكره التونسيه بصفه عامه.
0: بالرغم من الموسم الفارط انتهى في ظروف طيبه وشفنا الحفل الكبير اللي عملتوه
1: الحمد لله والحمد لله. هي عاده حميده دابت عليها رابط الهوات المستوى الثاني انه في ختام كل موسم نقوم بتنظيم الحفل اللي احنا نسميوه سهره الابطال ولا تكريم الابطال. كنا عقدنا الحفلة متاعنا السنوي كرمنا 6 فرق الصاعدة اللي هي شنيني وحفوز وبنان ونفيضة الرياضية وكارتاج وإن شاء الله ما نسيت حد هما 6 فرق متاعنا الفرق الصاعدة اللي كرمناهم وبعث الرقاب. وكيف كيف كرمنا 6 بويسكو 6 مجموعات قلنا احنا كرمنا الفرق المتحصلة على أحسن ترتيب في الروح الرياضية بالعكس قلنا احنا يلزم نشجع الروح الرياضية ويلزم نوصله حتى كنا طلبنا المكتب الجامعي انه يتم رصد المنحة للفرقة ذي على الروح الرياضية خاطر بالحق هذاك هو اللي بشي ينقص لك من منسوب العنف وذاك هو اللي بشي يطور الرياضة. الفرق اللي هي تحصل التتويج على الروح الرياضية شبيبة الحريرية اتحاد السريبة غزال بقالطة ونادي الروحية وسهم قصر القفصة ومستقبل حسي عمر هذوما الفرق اللي كانت متوجة بالروح الرياضية. كذلك قلنا احنا توجنا فريق الثريات الرياضية وسمينها احنا حسن الضيافة بوشكو الفريق اللي كان تقريبا جل الفرق اللي زارته قام بواجب الضيافة معها وكرمها وكذلك كان يكرم حتى الفرق خارج الميدان متاعه. كرمنا بعض الوجوه الرياضية كرمنا المكتب الجامعي كرمنا المؤسسات الإعلامية اللي كانت تيمة مساندة واقفة معنا ومسلطة ضوء على بطولة الهوات وأولهم على رأسهم جوهر أفهم
0: أي هاو التكريم تاعنا أخي هاو بحذيك هاو سي محمد علي هذا هو التكريم تاع
1: جوهر أفهم
0: تفضل سي توفيق إجا بحذينا خل ناخذوا التكريم هذا مع سي محمد علي خليفة اللي مشكور جدا سي محمد علي
1: بالعكس انتم ديما كنتوا سند لينا
0: ادخل شويه
1: يعطيكم الصحه
0: ادخل شويه للكاميرا دونك هذا تكريم مشكور جدا سي محمد علي خليفه رئيس رابط الهوات مستوى ثاني دونك بادره. طيب شنو رايك استفيقه شنو رايك لا خاصه وانه اعطاه قيمه للعمل الاعلامي ولتشجيع العمل الاعلامي اللي تعرف انت برشا مؤسسات تواكب في النشاط
3: يا جمال لو انت ما تلقيش الضوء على الجمعيات هذه اذاعيا وما بشكمش يشجعهم بشكمش يقف معهم دونك دور الاذاعات هام جدا. مشكور
0: عليك مشكور شكرا لك الصحه وان شاء الله دائما رابط الهوات متالقه وطبعا خاصة يعني تلقاو حل لبعض هالمشاكل هذية اللي أنا باش بدوري باش نمشي باش نقول لك شنو مثلا الموسم الجديد نعرف اللي مقدمين بعض الاقتراحات فما بعض الأفكار وين ربما باش توصل الأفكار هذه.
1: هو مبدئيا النظام بتاع الموسم الجديد تقريبا هو الشيء يختلف
0: عن
1: الموسم الفرد خطر ما كتعرف أنت إذا باش تغير وقلنا في الهيكلة الجديدة واحدة يزم يكون النظام مسبقا يتم الإعلان عليه مسبقا ما تنجمش أنت أونكور ولا في آخر واحدة باش تبدل أنت النظام ولذا مبدئيا باش ننطلقوا بنفس النظام وبعد التدارس مع الإدارة الفنية ومع لجنة المسابقات اللجنة الفيدرالية للمسابقات في الجامعة إن شاء الله إذا بشكون فما تصور باش يتم عليه الإعلان في أنه يكون بداية من الموسم المقبل. دونك لهنا كيما نقولوا تو أغلب الفرق وأغلب الجماهير زادارات القوانين الجديدة راهو كان قلنا الفرق تو تعاني في ضيق راهو القوانين الجديدة ولات ضعف وكان مشكوك فوا تروا فوا كات العقوبات راهو اللي ذا راهو بالحق نداء ما نحملوش جمعياتنا أكثر من اللي بالحق أكثر من تنجم تحمله وكما قلنا نحن مش كون نفس السيستم إن شاء الله العام الجاي تقريبا نفس نظام الصعود والنزول باش تنحى البراش قد عملنا ولا احنا عملنا براش في النزول باش نخلطوا بنفس العدد متاع الفرق دونك توا رجعت كلها 60 فإنه باش يولي عنا زوز ينزلوا وفريق يطلع في انتظار المقترحات اللي باش تجينا من الإدارة الفنية والهيكلة الجديدة.
0: في الجانب هذا سي محمد علي هل أنه النوادي عندها طلبات معينة مثلا النوادي في التوقيت في أيامات المقابلات ما أكيد أنتم خاص نعرف اللي أنت كنت رئيس وفي الاتصال شنو طلباتهم أكثر
1: والله هي أكثر النوادي ساعة أول حاجة كنت تعرف أنت في فرق الهواء ديما نفس المعضلة ونفس المشكلة يقول لك ماذا بينا ما نربوش وصل الأسبوع لأنه
2: طلبات
1: لاعبين طلبة وتلامذة واحد
2: هم اللي يخدموا زيادة
1: ويخدموا ياسور يخدموا خطر هو في الآخر أماتور ما نجمش يخدم دونك طلبات كانت الأكثر أنه ما يلعبش وصل الأسبوع شهر رمضان طلبوا أنه ما يتمش إجراء مقابلات خلال شهر رمضان وإحنا راعينا ذي في المقترح اللي قدمناه الجامعة إن شاء الله اللي هي مبدئيا إحنا الرزنامة اللي حطيناها أنه الراحة متاعهم الراحة السنوية الراحة الشتوية ذيك باش تتوافق مع شهر رمضان إن شاء الله
0: وقتاش ينطلق الموسم إن شاء الله
1: في المقترح احنا اللي قدمناه للجامعة ان شاء الله نهار 17 اكتوبر ينطلق بالدور التمهيدي الاول لكأس تونس والاسبوع اللي بعده المباراة مع امكانية التأخير باسبوع
0: يعني في الاخر تستناه في الموافقة متاع المكتب الجامعي
1: وهو كذلك لجنة المسابقات الادارة الفنية والمكتب الجامعي
0: عندك بعض الاسئلة خلنا نخدم
2: يعني والله يعني قلبها
0: دي بعض الملاحظات
2: لاك شبه
0: شبان
2: بطولة الشبان نتاع الجمعيات هذه الهوات
0: هذيك راهو فيها برشا مشاكل
2: انا سي محمد علي لفت الصغيرات هذوكم في توقيت مبارياتهم وزاد كيف معناها الواحد ما يحط لهمش بعض ساعات يمشيوا جمالية
0: مغير حكام
2: مغير حكام صح
1: هي بطولات الشبان في الهوات تشرف عليها الرابطات الجهوية ما احنا كيف زاد
0: ندخلوا
1: شوي ونصلوا صوتنا لانه بالحق الشبان مثلا صارت تدخل حتى تشريع باش يلعبوا كورة قلنا احنا عمناو البرشة الشبان ما تصيرش مقابلات رئيسنا ولات فما عقوبة بلغة الكورة احنا الفورفين بتاع الشبان ولات فيه عقوبة احنا حاشنا المقابلات تصير كيف يلزم الحكام بيان سور ما يجيش باش تحضر زوز فرق واحنا باش نخلو من جهتنا وما يجيش الحكم ولا واحد عيب كبير دونك بيحاول لها ان شاء الله باش تكون
0: لا
2: والله حضرت في مباريات سي محمد علي صارت الاسعاف مش موجود
0: لا ذي عاد ذي
2: بعض الملاعب
1: والله استوفيق احنا كنا ماذا بينا
2: من قال لي
1: لا احنا طلبنا ملاحظة احنا طلبنا
0: يعني هو في مقابلات رسمية فيها كبر مش موجود ان تحكي على الشباب
1: وتعرف ليش الاشكالية
2: ماني عادل
1: لاحظة انا حتى كطلبناها استوفيق طلبنا المباريات الاكابر في الهوات
2: فما تحكي على كبر هوات
1: فما جهات الحق متاع ربي موجودة سيارات الاسعاف والحماية المدنية موجودة فما جهات ماهيش موجودة هو عليه احنا في الساحل مثلا في خامش موجودة علاش لان خاطر كنا تواجهنا حتى لنداء للسلطات المحلية خاطر راي لومبيلونس ما تخرج لك راه الا زاد فما معلومة يدفعوها الفرق دونك احنا لهنا نداء للسلطات المحلية باش هما يسهلوا على الفرق قضية ويدخلوا امبيلونس مستشفى محلي راهي ما تكلف شيء وقت الماتش راهو ماذا بينا بل بالعكس لا بالعكس كنا نجموا نتجنبوا بها كارثة كبيرة
2: صحيح
1: بالعكس توا في السخانة وفي الوحدة راهو نجم تجنبنا نجدوا احنا النداء للسلطات المحلية راهو ماذا بينا احنا اللقاءات الكل ما تصير كان بحضور سيارة الإسعاف كي تعرف احنا القانون يلزم الفريق بحضور، يلزم يكون فما طبيب لكل فريق ولا اطار طبي ولا شبه طبي يكون حاضر، والفريق اللي ما يكونش حاضر راهو في عقوبه ماليه للفريق. دونك لهنا نزيدوا احنا نداء للسلطات المحليه باش سيارات الاسعاف تكون موجوده في جل المقابلات.
0: خلي كلمه ختام سي محمد علي، اذا كان عندك رساله ولا يعني نداء تفضل، المجال مفتوح لشكون.
1: مشكورين سي جمال، وانتم كما عودتنا جوهر فهم ديما معانا وديما طيلة الموسم الرياضي. نداء بالنسبه لهنا كما قلت لك للجماهير نتاع الفرقه نتاعنا، راهي هاك تشوفوا راهي القوانين اصبحت اكثر صرامه، راهو الجمعيات نتاعنا في غنى على العقوبات الماليه هذه، راهو هال 10 ولا 20 مليون اللي باش تدفعهم جمعيه خطيه للرابطه راو ردوها في تكوين وليداتنا خير، راو هذيك كي نصرفوها على الشبان نتاعنا وعلى الولاد نتاعنا خير ما تمشي في ملايين وهكترا الجمعيات ولات حابسه ما لقاش باش تعمل لونجاجمون في جرة الخطايا هذه. كيف كيف نداء للسلطات المحليه والسلطات الجهويه، راو ناقفوا مع الجمعيات نتاعنا، راو بالحق دور اجتماعي كبير وكبير برشا تقوم به الجمعيات هذه بعيد على الكره وبعيد على الرياضه، يمكن يجي في اخر مرحله الكره والرياضه يجي في اخر مرحله، مي الدور الاجتماعي اللي تقوم به راو اكبر من الرياضي. دونك لهنا نداء لكافه الجهات نقفوا مع الفرقه هذه نساندوها، راو مشكله كبيره، راو اذا تضمحل الفرقه هذه راهي مشكله كبيره تصير لنا في المجتمع. دونك هذا هو اخويا، ويعطيكم الصحه وان شاء الله تكون انطلاقه الموسم على اكمل وجه، وربي يوفق الفرق نتاعنا وان شاء الله ربي يوفق كره القدم التونسيه
0: ان شاء الله بالنجاح لرابطه الهواة مستوى ثاني. وشفنا الحقيقه الاضافه اللي قدمها سي محمد علي بن خليفه والفريق اللي عمل معاه، فما نيه وفما رغبه وفما طموح انهم ينجحوا عامنا، وان شاء الله السنه يكملوا النجاح نتاعهم، وان شاء الله النوادي تلقى يعني المسانده والدعم ونداء الى سلطة الاشراف باش تعجل بالصب لهم فلوسهم باش ينجموا على الاقل ينطلقوا في ظروف طيبه. شكرا لك سي محمد علي خليفه، نرجعوا بعد الموسيقى.

0: دقيقة عودة في بلانيت سبور، نحكي على الكرة الأوروبية وعلى دوري أبطال أوروبا، مباراة مازيرو كفوفي وبرشلونة كالعادة بالخماسية في طريق مفتوح، 5-1 قدم فينورد، 5 مسجلوا فيها تقريبا يعني الملاعبين جدد لبرشلونة. كريم أديمي سجل، رافينا سجل 2 أهداف، يامال زاد سجل، وخيسوس زاد سجل هدف، هدف وحيد
1: جابريل خيسوس دقيقة 85 وجابريل خيسوس دخل في دقيقة 83،
0: دونك سجل هدف وحيد، دونك 5-1 فوز برشلونة على فينورد. طبعا هذا يأكد الجاهزية متاع الفريق هذا خاصة على مستوى الهجوم. شتتغارت تتفوق على فيكينغ 3-1، وبعد شوية بعد 10 دقائق ليفربول أتلتيكو مدريد، بي اس جي سلوفان، نابولي ارسنال مباراة كبيرة للفرجة، وسبورتينغ جالاتا سراي. طبعا باش نرجعوا احنا للمقابلات نتاع البارح، زاد التوفيق البارح ايك اثينا ولاسك النمساوي فوز ايك 1-0، كلوب بروج تخسر في ميدانها قدام استون فيلا 3-2، وبعد شوي باش نمشيو لزميلنا ناجح مجدوب اللي كان حاضر على ارضية الميدان. دورتموند تتفوق على فياريال 3-2، مانشستر سيتي يتفوق على بورتو في بورتو 2-0، فيتيس يتفوق على ليل في ليل 3-2،
1: قلب بنتيجة 2-1،
0: ريال مدريد يفوز على الانتر 2-1. ماتش هذا الانتر تكور والريال يسجل، الانتر تكور والريال يسجل، واقعية شنو هذه؟ واقعية باهي، تنشوف الواقعية ذي مش تمشي. خلنا نمشي شنو رايك الزميل ناجح مجدوب. ناجح مجدوب بارح كان متألق كالعادة، كان حاضر في بروج في سهرة حلوة برشا بالفيديوهات بالصور، أمن لنا مقابلة ممتازة جدا بين كلوب بروج وأستون فيلا. خلنا نسمع صوته ساعة احنا في مراسلة كان عملها من أرضية الميدان لجوهرة فهم.
2: تحياتي لك جمال كالعادة، وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم. اليوم كانت بداية انطلاق دور المجموعات في رابطة الأبطال الأوروبية، وجوهرة فهم عادة العام هذا إن شاء الله موجودين بقوة إن شاء الله. كانت اليوم مقابلة كبيرة ياسر بين كلوب بروج وأستون فيلا، تسابق وتلاحق، بصراحة كانت مقابلة مستوى عالي جدا، يعني اندفاع بدني كبير، فنية عالية، أستون فيلا تسجل وكلوب بروج تعدل، بعدين فتتها بثلاثة بواحد وموانزة تنجم كانت تعدل في اللحظة الأخرى. كانت مقابلة كبيرة ياسر الحاصلو، إن شاء الله نمتعوكم بالفيديوهات الكل نبعثهم يبدو موجودين في الموقع، ونخليكم مع كل الأجواء وتفاصيل كل الجمهور وكل أحباء جوهرة فهم.
0: طبعا صديق المادة بيقول لي البرسا كونتر سيتي والريال والنجم الساحلي تخسر، هذا طبعا رأيه هو. بها ونقعد شنو رأيك في الساعة في ناجح، وبش نعدي لك بعض الفيديو التخرين هاي
1: متواجد ديما في
0: شوفوا بعض الصور والفيديوهات اللي خاصة بجوهرة
1: ديما موجود وبروج بحذاه، دونك مش بعيد عليه. فماتش كبير حضروا البارح بصراحة،
0: الصور أمامنا من تأمين ناجح مجدوب،
1: كان من أستون فيلا بادر وبعد بروج رجع وفي الأخير عمل البريك وانتصر خارج أرضه، ف نتيجة إيجابية برك.
0: شوف هو هنا زاد عملية التسخينية
1: حاضر موجود،
0: شوف فيديو ممتاز جدا، نتيجة صحة ناجح وكأن أنا في أرضية الميدان. طبعا
1: تعيش أجواء ما نتقلش عليك، أنا ويعيشك
0: مباراة كبيرة، هي مباراة كبيرة الفرجة، مباراة كبيرة
1: حضور اليوم الله أعلم وين مشي تو نشوفوه، ولكن النتائج زاد اليوم زاد نتائج جمال منتظرة. ليفربول يلعب على أرضية الميدان
0: قبلها ساعة برشلونة،
1: برشلونة لا منافس على الشيء اللي شفناه في البطولة، وزيد اليوم ما بصراحة من الصعب جدا أنه شكون باش يوقف برشلونة في ظل الخط الهجوم الرهيب اللي عنده، وزاد كيف كيف وسط ميدان أنا جاء عاد
0: رودريغو
1: لما أنتم تقولوا له المعلم، ما أنا جاكم المعلم، فتوا مش مع بيدري مش تولي متعة أخرى، فهذاك شنو نحبوا؟ نحبوا نتفرج على الكرة الجميلة، نحبوا نتفرج على الأهداف الحلوة، وزيد رافينا في مستوى رجع المستوى العالي، يا مال كيف كيف ننتظروا كي تكسح شوية اللعب
0: به.
1: خلينا نستقبل الجمعيات قوية توتبين،
0: نختموا بالتحية الكبيرة للزميل الناجح مجدوب. كل الصور هذه والفيديو تلقاوها على الموقع متاعنا على الباج متاعنا، يعطي الصحة ناجح مجدوب، أكيد باش يكون حاضر في أدوار متقدمة جدا في دوري أبطال أوروبا، باش يمتعنا بفيديوهات وصور ومراسلات. إذا برنامج اليوم بعد برشلونة، دونك الأنظار تتجه نابولي،
1: عندك ليفربول أتلتيكو، ماتش زاد ماهوش سهل، مكتار في وراوله المدرب الجديد نتاع ليفربول يوما يبدا المشوار نتاعو في كاس اوروبا ضد شكون؟ ضد سيميوني الفريق اللي انا عملنا مشكل
0: هل جاز حسب رايك اتلتيكو مدريد شفناه في البطوله غير
1: اتلتيكو الهزيمه الاخيره ضد اتلتيكو بيلباو 3-3 اثرت شوي مع المشكله نتاع الفاريز اللي توما لقاو له حل ما يحبوا يبيعوه
0: وهو مش حابب يخرج
1: لا قال لك ما نمشيش لفرنسا لا انجلترا
0: يمشي كان برشلونه
1: يحب يمشي لبرشلونه برشلونه سيء
0: لا عنده حق يتفرج على المستوى نتاع اليوم عنده حق انا نعذر وراه
1: شلون
0: هو برشلونه كيفاش
1: تكون يحب يقعد على البنك ويستمتع
0: لا ما
1: بيلعب اساسي
0: بلا شنو يعمل
1: وين باش تحطه اساسي
0: باه ليفربول شحالنا فيه ليفربول
1: ليفربول يزاك يرجع اليوم شكون ترشح اليوم يبدا كبدايه اعتقد ليفربول اقرب مش تفوز في ظل الجو المكهرب اللي يعيش فيها
0: اتلتيكو مدريد نابولي ارسنال شكون تواجه شكون
1: تواجه شكون تواجه
0: بالعاطفه انا ارسنال
1: باش نفوزوا
0: باش تفوزوا ولا باش نفوزوا باه نابولي ما يستاهل نابولي
1: اي ما يستاهل كانت رابحه ليش وانهزمت 3-2 في اخر الدقائق دونك يبين لك اللي زاد ارسنال زاد كيف كيف بدايه طيبه انتصارات وراء الانتصار في البطوله وهذا اول اختبار جدي ضد فريق نابل على ارضيه ميدانه في ملعب مارادونا في نابل سي با فاسيل ماهوش سهل تبقى عندنا الادوات اللي نقدروا على الاقل نعرفوا كيفاش نجريو بهم المباراه والساكا في فورما اوديغارد قاعد يلعب زاده ويعدي في مباريات طيبه فالملاعبين الكل موجودين خيسوس جيزو معناها اللي اعطيناه لبرشلونه مش يعاونكم شويه
0: مقابله اخرى اعتقد غير متوازنه باريس سان جيرمان

0: كذا يعني هانديكاب بالنسبه لجالاتا سراي. في المقابل سبورتينغ رجعت لمستواها وماتش صعيب في البرتغال. فالنتيجه هذه ونتيجه نابل وارسنال مش يكونوا بصراحه انا غير معروفين في انتظار شكون يقوم باخطاء او شكون يتالق باش يفوز في المباريات هذه.
1: سي تان رجعوا احنا غدا باكثر تفاصيل. شكرا لك توفيق.
0: فقط
1: قبل ناجح يقول كل جمعه عندكم ماتش السمان جاي باش يكون حاضر في لقاء ليون واندرلخت.
0: ايوا شكرا تريبي
1: واضح. شكرا لك يا ناجح ان شاء الله بالتوفيق.
0: عندك عندي تعزية جمال سحسن المهري المدرب القدير والمربي الاجيال في النجم الرياضي الساحلي اللي توفى اليوم. حبيت نعز عائلة سيني حسن المهري الكلهم ونقول لهم والله يرحموا وينعموا سحسن اللي أنا فما برشا حبايب من نجم الرياضي الساحلي ما يعرفوش ولكن فما برشا ملاعبيه زاد اللي لعبوا عنده يتذكروه وزاد كيف كيف تعزية الحارة لعائلة سطا في وفاة صديقنا ومحب للنجم الرياضي الساحلي سي لازار سطا.
1: واحنا ضمن صوتنا لصوتك زاد نعزيو عائلة الأزهر ستالي هو مدعم للنجم الساحلي وكذلك الحسن المهري الله يرحمه. تحياتي تحيات كامل الفريق نتقابله غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10 ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة بلانيت سبور نهار 3-4-5-7 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. We'll be right back.

وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يدعو خلال مشاركته أول أمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في ندوتين حول دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة، يدعو إلى ضرورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سماحة تعامله مع المرأة وخاصة أمهات المؤمنين من أجل سلامة الأسرة المسلمة وبالتالي سلامة المجتمع. وأكد بن محمود وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء اليوم أن العودة بالأمة إلى ينابيع الرحمة والسير على خطى رسول الله وسنته الشريفة هو سبيل نجاة الأمة، وأحلال المودة محل العنف والرحمة محل التنازع، وهو السبيل لتصحيح المسار وتدارك الإخلالات وفق تأكيده. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تجسد مشاركة الوزير عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجمهورية التونسية بمملكة النرويج منذ ستينات القرن الماضي، وحرص الجانبين على مواصلة تعزيزها وإثرائها في مختلف المجالات لا سيما فيما يدين الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيات المتطورة والخدمات والاقتصاد الأزرق. أفاد التلفزيون الإيراني بدو انفجار من جهة مضيق هرمز ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدره أو طبيعته. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوطات الاقتصادية الأمريكية وفق ادعائه. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10-15 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من 15-3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بسباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهن، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: هذا ستيفي وندر غنيت ماستر بلاستر غنيت وصلوا للحداش 17 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة باي نايت موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة. مرحبا وسهلا بالجميع ديما في الاستماع صاري جوهرة باي نايت وكل أخبارها مجموعة فقرات الجوهرة اف ام
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: نحكي بيان سور على جديد الفن والفنانين طبعا شوية نرجع نعطيكم الجوائز الخاصة بمهرجان الفضائيات لعام 2026 مجموعة كبيرة من النجوم حاضرين أحمد العوضي نرمين الفقي سماح أنور ومجموعة كبيرة من الفنانين ذكر أحمد العوضي باش يكون عنده زادة مسلسل جديد في رمضان يقول باش يكون أقوى من اللي قبله والمسلسل هذا باش يكون بعنوان سلطان الديب تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام نرمين الفقي زادة مثلت العمناول في دور مهم لكن في مسلسل لدى الراعي لكن بيان سور ما زالت عدد آخر مسلسلات ما هيش واضح كما عمرو سعد بشي تعاون مع محمد سامي في مسلسل جديد دون قلت مجموعة كبيرة من النجوم حاضرين وعديدة هي التتويجات اللي صايرة حتى التو في المهرجان هذا للفضائيات العربية وأكيد جدا أسماء عديدة موجودة في الموعد هذا. نحكيه على فنان آخر حسام داغر تعرفه شوية منير ما هوش من اهتماماتك انتوكا بروز في السنوات الأخيرة في الأدوار الكوميدية في الأصل بيانسور هو طبيب بيطري واختار بعد الفن ومثل حتى في أمريكا ويقدم حتى في دروس بالنسبة للتمثيل كما قلنا مجموعة كبيرة من المسرحيات قدم فيها شرقيات ولكن عملت في المسرح القومي عمل في سيت كوم شباب أونلاين عمارة 56 رجل وست ستات هذا تعرف في 2008 بالنسبة للمسلسل هذا وبالنسبة للسنوات الأخيرة كان شارك في مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان ومسلسل شارع عبد العزيز دونك وزادة كان مثل في فيلم أمير البحار وخطة جيمي دونك مجموعة كبيرة من الأفلام والأعمال زادة التلفزية. الممثل هذا كان موجود في لبنان و تم نقله للمستشفى بسرعة كبيرة برشا باعتبار أنه تعرض لحالة تسمم أثناء تواجده في لبنان. بيان سور كان قلق كبير من زملائه والبعض الجمهور على حالته الصحية يبدو أنه كان تناول وجبة هي اللي قلقت ومن بعد بيان سور تم إسعافه وطمن الجماهير على حالته الصحية. من أخبار الفن لجديد الفن مش نسمعه جديد هيفا وهبي من ألبومها الأخير الأغنية الثالثة اللي تهبط بعد نغة تهبط أغنية باسمها أو بعنوان سيبو نسمة محجوب ريحالو هذو مجديد الزوز فنانات نرجو نوصل معكم بعد شوية مع السمر نايت ميكس.

هذا شابو زيان اسمه أنابيل غني نص معها للحدش 35 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فم في جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصلين معكم ديما مختلف أخبارنا متابعاتنا وأيضا مع فقرتنا الموسيقية Let's go. في السامر نايت ميكس اخترنا الموسيقى في جو السانسيت افرو هاوس ميوزك مع لوكاش يوما في سيت لايف بيان سور. خرج عام هذا في مجموعة من ابرز الاغنيات في الجو الافرو ميوزك. ناس مونستمتون نجمو نصلو معاكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت.

Danas smo u Filoka Show u Mafia Sunset Afro Music Nuslama l-11 55 دقيقة تسمو في راديو جوهرة FM في جوهرة بنات صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوية أخرى يكون موعدكم مع النشر الأخير الأخبار ما هجرنا وين نرجوها نكمل معكم صاريتنا في جوهرة بنات

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: تضحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يوصي بحسن الاستعداد للتقلبات المناخية المرتقبة. وترامب يتوقع نهاية الحرب بعد الانتخابات النصفية ودوي انفجارات قرب هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أوصى وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاحه يوم أمس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحسن الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا، مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. وزير الداخلية دعا أيضا كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود، وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا كذلك إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكة التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث

0: حدوث أي اضطراب. نشرت وزارة التربية يوم أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udenet.tn. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروف عملهم. والجامعة تؤكد في بيان لها أمس على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش رايتنج إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية وفق قوله. والتلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، ولم يعلن بعد عن طبيعة الحادثة أو مصدرها. ومن أخبار العالم كذلك، قال دبلوماسيون أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

Iron Lion Zion غنيت بو مارلي اند ذا ويلرز. غنيه نص طماها نص الليل 20 دقيقه حتى اسمو في راديو جوهره فهم في جوهره بنات. نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمه لها المستعان. تحيتنا وشكرا للجميع ديما على اختيار موجة جوهره فهم وسهريه جوهره بنات. فلاش باك في الفلاش باك اخترنا باش نرجعوا للسنوات الاكثر ترند لي متي هذي. جربت ترند تاع الثمانينات سيموني؟ انت مازلت عايش في الثمانينات طب مش مستحق وليد الثمانينات عليه مواليد الثمانينات اختنا عام انا 81 في الثمانينات يعني. وبتعرف اللي تبدا من 75 حتى 85 الثمانينات تبداش من 80 حتى 90 75 حتى 85 والتسعينات تبدا من 85 حتى 95 وذوكم الزوز عقود اللي باش نسمعوا فيهم الموسيقى في سهرية الليلة ريترو ميكس السنوات الثمانينات والتسعينات. نسمعوا كالعادة نستمتع ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت. Flashback.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. كنا نسمع في ريترو ميكس سنوات الثمانينات والتسعينات. بدينا معكم من جوهرة باي نايت من العشرة ومواصلين معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة. خلينا ناخذ فكرة على ابرز التتويجات اللي صارت في مهرجان الفضائيات العربية بالنسبة لجائزة التميز. خذها دياب الفنان والممثل المصري, أفضل ممثل كوميدي خذها الفنان شيكو, جائزة التميز والإبداع خذتها الفنانة التونسية درة زروق. بقيت الجوائز زادة بالنسبة للتميز والإبداع كانت زادة من نصيب هي مجموعة من التكريمات, أكثر منها تتويجات. أحمد زاهر خذ جائزة التمتع والإبداع, أفضل ممثلة خارج رمضان 2026 الفنانة زينة, كذلك تكريم للفنان شريف منير, أيضا بطولة التميز والإبداع لروجينا. هذوما الجوائز. حمزة العيلي زاد الممثل المصري تم تكريمه, بالإضافة محمد علاء جائزة تكريم خاصة, باسم سمرة أفضل ممثل حسب جائزة النقاد خذاء الجائزة هذه منصفة هو أحمد العوضي. بقية الجوائز زاد خذيت ربيعة الزيت تكريم, تم تكريم زاد الفنان اللبناني رامي عياش. مي عمر أفضل ممثلة بتصويت الجمهور لسنة 2026, ريتا حرب زاد أخذت تكريم في الموعد هذا. أفضل ممثلة سينما 2026 رزان جمال اللبنانية, اسم على مسمى الفنانة هذه. نادين نجيم كان زاد أخذت جائزة أفضل ممثلة عربية سنة 2026, دونك مجموعة كبيرة الحقيقة من الفنانين اللي تم تكريمهم في الموعد هذا. حفل ضخم وكبير برشا بينسور, حاضرين فيه مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من نجوم العالم العربي بالنسبة للتمثيل وزادة للفن والغناء, وإن شاء الله بينسور يكون التتويجات التونسية تكون حاضرة أكثر في مختلف المهرجانات العربية. هذه مازلنا مواصلين معاكم في جوهرة بنات, خليكم مع عبد المجيد عبد الله. يا طيب الكلام.

0: عبد المجيد عبد الله غنيت يا طيب القلب غني نوصلوا معاها نوصل لي 46 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بنات
1: سنتينا
0: حبيبي سنتينا صلتينا اختيارنا للأغنية للراحلة وردة الجزائرية أغنية بتونس بيك من ألحان صالح الشرنوبي وعمر ربطيشة كان في الكلمات أغنية من أروع من نجم نسمو في الوقت هذا وكانت الأغنية باش نسموها بيان سور بصوت ناسي عجرم اللي كانت غنيتها في جدة في سنة 2024 في ليلة روائع وردة الجزائرية خليكم تستمتعوا بالأغنية هذه ويكون معها بطبيعة نهاية موعد ليلة من جوهرة بنات نقابل معكم إن شاء الله في موعد قادمة ردويكم على رواحكم برش حديثة لأنه فما عديد التقلبات الجوية باش تصير بالنسبة لليوم الخميس 11 سبتمبر دونك تقلبات جوية هامة خاصة في الشمال الغربي ممكن يعني تكون زادت توصل للوسط والوسط الغربي أمطار متوقعة في آخر العشية دونك سيسروا يحكم إن شاء الله لباس تحياتنا وشكرنا للجميع ديما لحسن الاستماع والمتابعة تحيات سيمونير إسماعيل اللي كان معنا ومعاكم في الإخراج التقني كان معكم أحمد الحبسي مقدم الميكرو لتكم زينات سبحان خير سلام.